0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أطبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صمطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا، وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي، قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص؟
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسان في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا، وأوضح قاسم مطر لراديو هودفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام، وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، يكون ان شاء الله السودان في تقدم وفي امان وفي نتمنى رجع السودان بصحه وامان يا رب العالمين. فقدنا ارواح كثير، فقدنا اخوان اولاد، جينا في ما استراد علينا، كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد. جينا
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله نتمنين أنه يجيب قبل بكرة، حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب، هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إن المعسكرات دي الله نرجع منا، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده أي حل، نتمنى يجيك يعني، ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا ضحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيك ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16,000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140,000 جنيه، والردة من 130 إلى 110,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة مرتفع أسعار يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد، القمح الحمد لله الملوى بـ 16,000 دقيقة، القمح الجين برضو نفسي فهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفسي فهم من كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلوغرام بلغ 105 ألف جنيه وكيلو السكر 10 ألف جنيه والرغيفة 400 جنيه وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
11: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
12: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها. الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
11: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
13: كلكم خلي بالكم صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
14: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا عدا هذه السنة. حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا. والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة. ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعض الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة, لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد, ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
13: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
15: راديو دبنجا دبوا
16: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة بك هداب ننقدي اين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
13: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
17: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسا حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي عرس كيف، يعني انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي من درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجائر قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل او ما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يرفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا. وإلى عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026: اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعد بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان: مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطواري موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السميرة المحطة، ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي: أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشات يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشات يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم، وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1,000 أسرة نازحة تضم نحو 3,800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

0: أردوغان ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أطبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوع بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوع واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، ونقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي دخل، ونتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا كفاية. وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن الظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض للتغييرات السلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
5: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الخريف صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر، ما لا لا الخازر بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب دخل إنه أي حل نتمنى يجيب، يعني ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وتاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين والتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
6: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كانت الدقيقة مرتفع أسعاره يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى في 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة، بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
9: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. 2، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. 3، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكلاب هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بالسمير المحطة إيما يورب بالسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن آدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، عمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالين يعرفوا دور عمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وبراديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك أبو راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغيره. مودة طبعا بواحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان، وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدوما وأبنائه الاثنين إسماعيل وأخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر، فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام. يعني شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
8: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازح، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماوى آمن. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصص غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماوى المؤقت، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم على تجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين الردة عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض. كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
9: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنين تابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده فيه ملاريات وفيه جهة وفيه إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا هو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهلني تانوا يعني في جهة برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهة وفيه اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راجلين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكي شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
10: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر، أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تمر فيها محكمة في وادي حلفة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي نفس لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضية دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحسي حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر. عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
12: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعون بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل معتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
13: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

0: إصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسان في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، نقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي نتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن الظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض للتغييرات السلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
5: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر، ما لا لا الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأم في سوداننا نشوف الحرب ده طبعا إنه أي حل نتمنى يجيب، يعني ما نتمنى يستمعين، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا ودمر شبابنا أكثر من داء وتالي، حتى التربية تأخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
6: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: كانت الدقيق ده مرتفع أسعاره اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى في 16 ألف دقيق القمح، الجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، من كانت الردة دي 130 نزل الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين، وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15000 جنيه، وكيلو البطاطس 15000 جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر، أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
9: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
10: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
11: راديو دبنجا،
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
12: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين

0: بنقا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي ذا بنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من ذا بنج راب، وابتدى المشوار. نشأ الراب كأداة للمهمشي للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم السياسية والاجتماعية. الراب بس دوجانا وملنا، ويتميز هذا الفن بمرونة هيكلية وكثافة لغوية بتمنح المغني مساحة غير محدودة لمناقشة أي موضوع بحرية كاملة. الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا. ورغم قدرة الراب الواسعة على التعبير، إلا أن السوق التجاري بيفرض شروطه، حيث يميل الفن اليوم للتركيز على موضوعات بتضمن الربح وبتجذب الشباب، مما خلق فجوة بين الراب التجاري السائد والراب البديل الهادف.

0: الراب والسياسة علاقة دايما بتثير الجدل بين الناس، بتشوفوا انه هو صوت حقيقي وقوي للتعبير عن الآراء والقضايا المصيرية.
1: ايوه اكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية.
0: وناس ثانية بتشوفوا انه هو مجرد ظاهرة تجارية وملاسنات شخصية ما في منها اي فائدة.
2: لكن الواقع في السودان قاسي جدا.
0: احنا غررنا ننزل الشارع،
3: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب،
0: ونسأل الناس مباشرة عن رأيهم، ودي كانت الإجابات.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية والقضايا السياسية والحياة، خصوصا إن الشباب يعني بقت تعتمد على الاعتماد كلي والاستماع بتاعه أكتر من الموسيقى التقليدية العادية، خصوصا إن الوصول بتاعه بيقى أسرع وأسهل، وبيقى ماسك الترندات، معظم الترندات يعني وكده. لكن الكلام ده كله بيعتمد على قوة الرسالة والكلمات اللي كتبت بها الأغنية بتاعت الراب، لكن في النهاية يعني بوصل الفكرة فهمته. فوصل قبل كده أفكار كتيرة زي القضايا العدل والإنسانية فالراب ما مجرد موسيقى ولا مجرد كلمات، فالراب هو رسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لراديو دبنجا ولمساحتهم الحرة للشباب في برنامج راب دبنجا. أولا بصراحة كده أنا ما بشوف الراب السوداني هو مجرد موسيقى أو وسيلة للترفيه. الراب ممكن يكون صوت الناس البسيطة، صوت الشباب، صوت الناس اللي بتعاني وما عندها منبر تتكلم من خلاله. لكن الواقع في السودان قاسي جدا، خصوصا الحريق غيرت كل شيء وخلت الكلام على السياسة والكلام والعلاية موضوع حساس، وأحيانا مجرد إنك تتكلم عن راية وكل الحاجة الجواب يعرضك للخوف والخطر. وعشان كده الراب السوداني لو عبر عن الواقع الحقيقي ممكن يكون أقوى من أي خطاب سياسي، لأنه بيحكي من الشارع ومعاناة الناس والنزوع واللجوء والفقد وحلم الشباب في بلد آمن. إننا نحن محتاجين لأي صوت يدعو للسلام ويحكي عن الحقيقة، سواء كان راب أو شعر أو إعلام أو حتى كلمة بسيطة، المهم الصوت ما يموت. شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم، معكم نهلة عمر. والله شايف الراب بيلقى تدخل من التدخلات السياسية، وشايف الراب يعني متقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت وممكن يحل القضايا السياسية، فمتقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت ومعظم الناس بيتسمعوا من الكبار للصغار، فبيحل المشاكل السياسية بإذن الله.
5: نزهونا من بيوتنا لكن القلب مسكون، الذكرى والملامح بالحنين مسجون، الحجج والسيرة، الكجق والكوجة، الجنب ستة شيشة، أمونة بترزينة في اللزقة في الحواري، عشين حياة بسيطة مرت كثيرة، نكتب الحزن حقيقة، هنا النفس رضايا قلوب مليانة طيبة، مرت كثيرة نكتم الألم والشدة، أحلامنا مشت أكبر لكن الرصاص هداه، بتلقى داند مطفى بالدماء أسقاه، قاتلوني في أحلامي فمشعر الثورة حية، ضربوني في دميري صفي ذخيرة حية، من السأب تبتنا وتمحي كل الماضي، أنا أصل الحاضر أراخ الدم بأنقي، هربكم المؤدج سياستي بريالي، استلمت في حكم سير الوطن دخالي، مزح الود كتار لكن القلب اختار شام.

0: متوكل بإيماني والقلب مليان يقين. فلو أتت مهارب بحفر لك تمين. فدي النفس عزيزة للسعاج بمبادئ برقم من وسخت الدنيا للنجاح. مادي مادي بمبادئ والتآمل كل مادي. مادي في زمن حضارة أراخن إحنا المملكة القديمة أحفاد ملوك تهارقة ماشي لزمن وساقة نجاسة وساقة في اللقول في شوارع الخرطوم. الخرطوم تلأ مديون فرقانة في ديون. ديوننا ما كثيرة عايزين حياة كريمة تعليم وصحة أمني بنزين سيولة نقطي. القيمة في الرخيفة أقل من تعريفة نزرق أقول جديدة والفكرة ما بالفترة على إد وإتني نمي وطننا بهدونة نلم شمال جنوبنا شرق قرف في وحدة. أحلامنا كان بسيطة عايزين حياة كريمة جونا ناس مجرمة حنبات أرزقية. فمهما اختلفنا وطن هدو ناس بلد فيه نيل سكانه أتشانين. الموية باللقصات والبيرة بقرشين. خريج ببيع قدارة أنا ساكن بالليجار. أنا شفت شخال كم ساري في المطار. خريج بلف بالركشة قدامي حملة كشة. أنا شاعر أدو ناس الفيه كل لسان شفاتك أندكات أطالب الأمر. حبي أيامك يا حرب واشتري سنين ضوئية حسنة الجيل المثالي. بحارب السطحية حنقش اسمي في التاريخ بابقى ذكرى أبدية. أحكي للجيل الحكاوي أن حضارة نوبوية لابسين قناء الثورة. جال حرب كشف فساتهم أرض نزيلة ما تخاتل في بقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أنا رامي يونس هارون الطاهر من السودان. والله يعني الراب ده حاجة جميلة ممكن توصل به أي تفاصيل أي حاجة كان سياسيا إن كان وطنيا إن كان دينيا بأي اسلوب ممكن شنو انت تقدر تجنو بمعتقد بتاع الراب والفهم بتاع الراب توصل به والحاجة يعني. ويديكم العافية وتسلم.
2: والله موسيقى الراب بتعبر والراب فن هادف يعني فيه نوع ممكن يكون هادف جدا بغض النظر عن تفاصيله وهو مبني على شنو كده ولا بيقدموا الفنانين. طبعا كل فنان بيقدم الحاجة اللي هو بيبرع فيها لكن من المنظور للسؤال يعني هو ممكن يهدف الحاجة دي يخدم الحاجة دي وكده يعني.
3: الموسيقى بتاعت الراب هي ممكن تعبر يعني ممكن تعبر بصورة واضحة عن القضايا السياسية بس تبقى إنها فيها توعية أو تبقى إنها ما جايطة يعني في في في منساق في الكلمات إنك أنت بتلقى جزء معين فيه رسالة بعد شوية بخش في حاجة تانية فأنت تكون رسالتك واضحة يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الراب أنا في رأيي الشخصي إنه الراب ممكن أيوة يكون وسيلة مناسبة شديدة للتعبير عن الرأي أو عن القضايا السياسية أو عن أي قضية سياسية أيا كانت. فهو يعني يعتبر حاجة في الوقت الحالي ده مطلوبة ومرغوبة شديد يعني هو بقى منتشر شديد بين الشباب أكثر حاجة يعني في التوب نمبر وان. ف الفنان ممكن يستفيد من النقطة دي أو يستغل الانتشار ده في إنه يوصل صوته أو رأيه عن طريق الراب أو إذا حاب يتكلم عن قضية معينة فالراب يعني يعتبر حاجة ناجحة شديد.

0: لا تجعل أحلامك أكبر من قدراتك، ولكن أجعل قدراتك تنمو لتحقيق أحلامك. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

حلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيئة on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين بالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفين، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارب يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجة والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجة هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجة يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أضبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل.

0: الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم، وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكا مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دافنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم. ونقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي نتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، نجينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار. وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والمشتنى والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب دفع عنده أي حل، نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمعين، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهاته الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في فايتو، أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو ودبنغا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي. ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140000 جنيه، والردة من 130 إلى 110000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيقة دي مرتفع أسعار يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16000 دقيقة، القمح الجين برضو نفسي فاهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفسي فاهم من كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنغا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنغا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي. وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنغا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105000 جنيه، وكيلو السكر 10000 جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15000 جنيه، وكيلو البطاطس 15000 جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع. وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي أسراب من الطيور عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة، يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. 2، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. 3، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بالسمير المحطة إيما يورب بالسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جناية لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن عدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن أمة تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، أمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالينه بيعرفوا دور أمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وبراديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك أبو راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغير مودة. طبعا واحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وأبناء الكنابي خاصة في وسط السودان، وأنت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5,000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبناءه الاثنين اسماعيل واخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا. عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار ويمكن الزراعة فشل كامل ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين ميرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة المياه حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال وأيضا منظمة كير ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام. يعني شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
4: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازية تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازي، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماء وعامل. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصص غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماء المعقد، قيام مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم على تجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي: إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين رد عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض. كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
8: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا يا هو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهل تانوا يعني في جهة برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهة وفي اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راجلين كتار. فانا هنا طلبنا بس بالابر ابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكي شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سمرء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
9: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية. في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر. أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تمر فيها محكمة في وادي حلفة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي نفس لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحس حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
11: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالة بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 محتقل موزعون بين سجن شالة وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى محتقلات حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل محتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
12: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السميرة المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليل بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في توكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار

0: شعر القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم، وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسان في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني، من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا هو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر متشة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، ونقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي دخل، ونتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، نتينا في معسكرات لأننا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر، ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأم في السودان نشوف الحرب دخل إنه أي حل، نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين والتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي. ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: كانت الدقيق ده مرتفع أسعاره اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بنزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيق القمح، عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي. وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع. وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يا ما الطيور في مشروع الرهد الزراعي أسراب من الطيور عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاعت أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاعت أمطار. فبنلقى أن الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور أديب، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيه. محتاج يا أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين والرعاة يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافة، حتى انه يتلافوا المرحلة الناس حسا عايشين فيها. محتاج برضو لموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء لنظم بتاعت رصد لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في الجنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط، لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكده. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور عديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92، لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقت في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرايب نثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته، يعني احنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف انت في المحلات في وديان كتيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية ووصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب. إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي لأنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تاخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على بالتأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83 84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003 ل 2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: يعني احنا عارفين ان الامراض المعدية هي الامراض بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني إننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزول لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أدينا ضده التطعيم. بكل بساطة جدا يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إشهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد ال10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتكون تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي قبل شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بالدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة، وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده، بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه تفيل أجاعة في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح ومجيم الأمراض الخطيرة دي.
4: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعد بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السري.

0: وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، ونقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي دخل، نتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، نجينا في معسكرات لأننا كنا محتاجين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، حريب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب، هسي بالخلا وانتشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منا، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب دفل إنه أي حد نتمنى يجيك يعني، ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا ضحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحمين في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا في الدقيقة دي الدقيقة مرتفع أسعاره يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، إن كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لرادي ودبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لرادي ودبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105,000 جنيه، وكيلو السكر 10,000 جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15,000 جنيه، وكيلو البطاطس 15,000 جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي لوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام 2 من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة، يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي لوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. 2، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. 3، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بسمير المحطة إيما يورب بسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن عدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، عمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالين ويعرفوا دور عمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وعبر راديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة تحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك عبر راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغيره. وده طبعا واحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان. وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبنائه الاثنين اسماعيل واخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر، فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
8: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازية تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازي، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعة النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ما وعامل. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصص غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماء المعقد، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم على تجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي، إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين الردة عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض، كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
9: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا يا هو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهلني تانوا يعني في جهه برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهه وفي اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راقرين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابر ابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكة شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
10: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية. في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر، أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تنظر فيها محكمة في وادي حلفة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو هددني تاني بالضرب؟ لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحس حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
12: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالة بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 محتقل موزعون بين سجن شالة وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى محتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل محتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
13: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليل بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في توكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس

0: لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسان في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكي بشرق تشاد في هذا الخصوص:
4: السلام عليكم، نقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي دخول، ونتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
4: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، حريب صعب لنا جديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والبشتنا والمعسكر، ما إلى الخازر بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منه، بس الأمة في السودان نشوف الحرب دخل إنه أي حل، نتمنى يجيك يعني، ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سودان بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
5: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أنا في الدقيق دي الدقيق ده مرتفع أسعاره يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو على نفس الفهم، كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
8: لا يمات الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
10: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات إيتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه وشغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين، هو ما قادر يأكل نفسه يأكل بيت الناس من وين. فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرف لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفار يهمه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، لأن موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في أنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل أو ما لقينا الجهة تجيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، الأجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشكيل مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
7: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
8: أوقفوها لا للحرب.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
10: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو, أو, أو, أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حس بقد تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر الغادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده يكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير. المحطة شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

0: تفهم بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
1: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو هودفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
3: السلام عليكم. نقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي بحث، ونتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
3: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء وانتشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منا، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده أي حد، نتمنى يجيك يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا ضحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات، فالحرب بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، فإذا أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو ودبنغا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
4: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كانت الدقيقة مرتفع أسعار اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد، القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح الحجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنغا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو طبنجة أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجة أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين، وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
7: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجة أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة، يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. اثنين، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. ثلاثة، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بسمير المحطة إيما يورب بسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن عدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، عمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالين ويعرفوا دور عمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا تعتبر ظلم كبير جدا. وعبر راديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك عبر راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني وقيام الخدمات وغيره. مودة طبعا واحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان، وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبنائه الاثنين إسماعيل وأخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا. عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار ويمكن الزراعة فشل كامل ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين ميرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة المياه حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نزبة العين حتى يعني تتدفق الإغاثة ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الصحية الأولية للنساء والأطفال وأيضا منظمة كير ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
8: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازح، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعة النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماوى عامل. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصص غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماء المعقد، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم من التجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين الرد عنها من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض، كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
9: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا يا هو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهل نتعانوا يعني في جهه برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهه وفي اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راقرين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكي شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء العبد الجواد كردي من وادي حلفة.
10: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور
5: وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني، وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر. أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي، وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تمر فيها محكمة في وادي حلفة.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحسي حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث الدكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
12: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 معتقل موزعون بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى معتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل معتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المعتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل معتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المعتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمعتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المعتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المعتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المعتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
13: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

خلصة وابتسمنا سانا روحنا والفهم خلانا مشدوهين نعايم تهنا في زحمة نعم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي، قال لراديو دبنجة أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجة نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء

0: السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
1: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر متشة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
3: السلام عليكم، ونقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي تقدم، ونتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات لأننا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
3: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلا والمشتنا والمعسكر، ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منا، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب بطل إنه أي حد نتمنى يجيك، يعني ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، وإن دمرنا وضعنا ضحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيك ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وتاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
4: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر بلوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كانت الدقيقة دي مرتفع أسعار يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب16 ألف دقيقة، القمح حاجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، من كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو طبنجة أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين، وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
7: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. في حلقة اليوم منمشي لمعسكرات اللجوء في شرق تشاد، حيث تحاول النساء وفتيات سودانيات مواجهة آثار الحرب والنزوح بالعمل واستثمار ما يمتلكن من مهارات وخبرات في مشروعات صغيرة تساعدهم على إعالة أسر والاستمرار في الحياة. نبدأ مع سرية عبد الله خميس، اللي بتدير متجر صغير داخل المعسكر، بتبيع فيه بعض الاحتياجات البسيطة للأطفال وربات البيوت. سرية تحدثت لدبنجا عن مشروعها وعن طموحها في توسيعه إذا توفر لها رأس مال أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سرية عبد الله خميس لاجية، عندي دكان بسيط كده، عندي بضاعة بسيط زي حلاوة زي بسكويت وكيلة زي إيش كده، لكن مشروع كده هسه ده سخير، لكن هسه برضو كويسة. ناس جيران ده بيجي بشيلة زي شوية كده، لكن داير لها مصادر كده للمنظمات. شكرا لك.
1: من متجر سوريا بننتقل لتجربة نجلاء عمر عبد الله، التي استغلت المساحة أمام خيمتها وأنشأت راكوبة صغيرة للبيع لتوفر من خلالها دخل يساعدها وأسرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية. نجلاء تحكي لدبنجا كيف بدت مشروعها وما الذي يمثله لها ولأسرتها.
3: اسمي نجلاء عمر عبد الله من السودان، هسه في تشات سويت دكان في قدام بيتنا، عندي راكوبة، عندي حاجات قد نفرش، عندي بسكويت وحلاوة وأدبة ملاح كلهم عندي، ودايرة نزيد دكان، دايرة نعمل كبير.
1: ومن مشروع بدأ أمام خيمة صغيرة ننتقل لتجربة أخرى صنعتها ظروف اللجوء. هيبات وهي طالبة جامعية من مدينة نيالا، كانت بتدرس في جامعة بحري قبل الحرب، وصلت إلى معسكر في شرق تشاد وهناك بدأت مشروع لصناعة المعجنات والفطائر. بتبيع منتجاته داخل المعسكر وبتستخدم العائد في توفير بعض احتياجات أسرتها الأساسية. هيبات تحدثت لدبنجا عن تجربتها وكيف تحولت مهارتها في صناعة المعجنات إلى مصدر دخل للأسرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا لاجئة سودانية في دولة تشاد معسكر دقي، وأنا طالبة جامعية في جامعة بحري. نسبة لظروف الحرب في السودان، أنا لجأت إلى دولة تشاد، وحاليا أنا بقيت بصرف عن نفسي عن طريق صنعي للمعجنات والفطائر. عندي برنت صغير اسمه سومة للفطائر. في الأصل الحاجة دي كانت هواية، كنت أنا بهوى أعمل البسكويت الفطائر، حاجات بسيطة، لكن نسبة للظروف الآن بقت لي مصدر دخل. ومن هنا أنا بناشط كل السيدات والبنات إنهم لازم يتعلمن حرفة عشان يقدر يساعدن بها أنفسهم، أو بناشط برضو المنظمات إنه يجيفوا مع النسوان مع البنات في في في سبل تمكين المرأة اقتصاديا. نحن حاليا الحمد لله داخل المعسكرات في أمان، أو داخل معسكرنا بالتحديد الحمد لله الأمان متوفر. فأنا بقول إنه المنظمات ما تركز مع حكاية العنف زيادة، لأنه الحمد لله داخل المعسكر الكل ينعم بالأمن والاستقرار الحمد لله، ما في قضايا عنف هنا، ما في ضرب بالنسبة للسيدات وللفتيات، الحمد لله ما في سرقات بالنسبة للفتيات، ما في عنف ضد المرأة حقيقة، ما في عنف ضد المرأة داخل المعسكر الحمد لله على النعمة دي. بعد ده أنا بناشط إنه المنظمات يجيفوا مع النسوان في قضايا تانية، يركزوا معهم يساعدوهم في قضايا تانية، في قضايا التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، يساعدوهم في الحياة دي. دي الحاجات اللي احنا حاليا عايزينها, دي الحاجات اللي احنا محتاجين لها. يعلموهم الحرف, الاستغلال المادي, الحاجات دي نحن محتاجين لها. لكن العنف وما العنف نحن ما محتاجين, ما مقصرين الحمد لله والشكر لله. شكرا ومقدرة لكم.
1: ومن المشروعات الفردية الصغيرة بننتقل لتجربة تقوم على التدريب ومشاركة المهارات مع نساء وفتيات أخريات. خديجة هاشم موظفة بوزارة المالية في جنوب دارفور ومديرة مركز التدريب التعاوني بالوزارة أعادت داخل المعسكر تجربة كانت قد بدتها من قبل في مدينة نيالا. خديجة أسست فصل للتدريب المتكامل دربت من خلاله عدد من النساء والفتيات في مجالات مختلفة, بينها صناعة المعجنات والصابون واللغة الإنجليزية والحاسوب والإعلام. خديجة شرحت لدبنجا كيف بدأت التجربة وما الذي تحاول أن تقدمه للنساء والفتيات داخل المعسكر.
5: السلام عليكم ورحمة الله. أنا خديجة هاشم إبراهيم, موظفة في وزارة المالية, مدير مركز تنمية وتدريب التعاونين ولاية جنوب دارفور. حاليا لاجئة ما قبل الحرب طبعا, حاليا لاجئة في دولة تشاد, معسكرات شرقي تشاد. نسبة لظروف الحرب والتدهور الاقتصادي الحاصل, حقيقة طبعا الناس فقدت كل ما تملك. الحمد لله أنا عندي مركز للتدريب اسمه المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. المركز مؤسس بدري يمكن 2017, اشتغلت عليه كثير في السودان. لكن بعد ظروف الحرب جيت به وجيت هنا تشاد. في الفترة الأولى حقيقة ما فكرت, ما بعد ذلك ذكرت موضوع المركز وافتتحته وباشر نشاطه وندرب في المجالات الطبية, التمريض, الإسعافات الأولية, الصيدلة, المختبرات. عندنا تدريب في الحنة, في الأعمال اليدوية, في الإعلام اشتغلنا فيه في نيالة ما قبل اللجوء. وعسى الحمد لله مباشر نشاطه, يعني الدخل ما زي ما كان قبل الحرب, لكن نقول الحمد لله. دي الحاجة اللي قدرنا ان الواحد فيها يعتمد على نفسه ويقدر يعني يسيت ولو جزء بسيط من حاجاته. فاليد الأولى أفضل من اليد السفلى, وأنا من دعاة الاعتماد على الذات. وعشان كده من هنا بدعو كل السيدات بل كل المجتمع إن نحن نعتمد على ذاتنا في حاجاتنا. اللي بتديه لنا المنظمات ممكن يكون إضافة, ممكن يكون إضافة, لكن لازم أنت تكون عندك يعني ما تملك. ومن لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. ونحن ما دير نزول يتحكم فينا ولا يسيطر فينا عبر لأنه هو يمدنا بقوته وهكذا. عشان كده من هنا نحن بنطالب المجتمع إنه الناس تعتمد على نفسها وتشكل في حاجات كثيرة عشان إنها تقدر توفر احتياجاتها الخاصة. بالنسبة لي في المركز عندي كثير من الإشكالات والتحديات, لكن بإذن الله يعني لو لقينا جهات اتعاونت معانا إن شاء الله ممكن الحاجات دي كلها تتذلل وتتيسر. ساكرة ومقدرة ليكم.
1: وإذا كان التدريب وسيلة لاكتساب مهارات جديدة, فإن التعلم أيضا يظل واحد من أكبر التحديات التي تواجه الأسر في ظروف اللجوء. وهنا نلتقي بأمل وهي معلمة اختارت أن تواصل رسالتها رغم الظروف الصعبة. أسست أمل فصلا مدرسيا يضم مرحلتي الروضة والابتدائي, تحاول من خلاله مساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم رغم محدودية الإمكانيات. أمل تحدثت لدبنجا عن تجربتها مع الأطفال وعن التحديات التي تواجه استمرار الفصل الدراسي.
6: معكم أمل إبراهيم جبريل, لاجئة سودانية في معسكر طوقي. ونسبة لظروف الحرب والله واجهتنا مشاكل كثيرة, لكن حيث الحمد لله هسه افتكرت انه نفتح مدرسة عمل بنات من الروضة هسي لهيدا ابتدائية ودار المساعدات. وانا كنت طالبة جامعية في جامعة الدقين, كلية دعوة دراسات اسلامية تخصص دراسات. شكرا لكم.
1: ومن التعليم ننتقل للصناعات اليدوية حيث وجدت كلتوم في مهاراتها وسيلة أخرى للعمل والإنتاج. أنشأت كلتوم مشغل صغير بتنتج فيه الطواقي والمناديل والهبابات إلى جانب أعمال أخرى تستفيد في بعضها من المخلفات البلاستيكية. كلتوم تحدثت لتبنكا عن المنتجات التي تصنعها وكيف تحاول الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المعسكر.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسم كلتوم قميص علي في معسكر دقي ناجية سودانية. العام كان في معسكر دقي يعني ما يندمج زر داخل، لكن شغالة في عندي أعمال يدوية، نشتغل مثلا جداعات وفوات مناديل، يعني شغال أي حاجة يعني عشان دار نساعد بها وعشان نربي بها يعني، يعني ما في حاجة تانية، دار مساعدة من جهات المعنية إن شاء الله يعني. شكرا.
1: تجارب مختلفة بدت من متجر صغير وراكوبة أمام خيمة ومعجنات ومشغولات يدوية، ووصلت إلى التدريب والتعليم، لكن يجمع بين هذه التجارب هدف واحد والبحث عن وسيلة للحياة وسط ظروف اللجوء ومساندة الأسر والحفاظ على القدرة على العمل والإنتاج.
8: معكم حنان صالح أحمد موسى من السودان، حاليا لاجهة في الدقة. والله عندي فكرة بس يعني عندي شغل بسيطة كده، قاعد أجيب حنة محلبية عطور، يعني حياة البسيطة كده من السوق، وقاعد أشتري للنساوين والبنات، يعني حاجة بسيطة كده يعني ما على ذاك يعني. أي ودارين مساعدة بيقفوا معانا طوالي. أي خلي منظمات بيدينا بنرفو رأس المال.
9: تسمية الشريف الأحمد، عندي الحمام الأدوية، عندي الحبابات وبوغ البراتيل وأي حاجة نعمل، والمهم رسم ما عندي. أشوف الحور لي برضو في فلوير رسمها شوية ونتخلنا.
1: رغم كل المحاولات دي بتظل الحرب هي الهم الأكبر، وتبغى أمنية العودة للسودان حاضرة في أحاديث كثير من النساء والفتيات. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. شكرا لكل النساء شاركونا تجاربهم وأصواتهم، وشكرا لكم مستمعات ومستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. تحيات الفريق العامل، وتحياتي أنا سارة تاج السر، وإلى اللقاء.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في إنه الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما يعني ما حصرا على دارفور، بل امتدت ل يعني ل تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلطة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنتذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاع 83، في مجاعة بتاع 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاع أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت داك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003-2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق انه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه حصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادي. الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا.
3: إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرا تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاع أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاع أمطار. فبنلقى إنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في في في في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور عديد، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديره؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية، وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين والرعاة يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافة، حتى إنه يتلافوا المرحلة الناس حس عايشين فيها. محتاج برضو لموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية سواء كان الإنسان والحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء لنظم بتاعت رصد ل ل ل ل ل لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في جنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه ما بتقدر تطلع متوسط لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكده. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة. أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور عديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت نقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92 لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرايبنز ثيوري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته. يعني إحنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف، والوديان جارية، والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده. لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف أنت في المحلات، في وديان كتيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية ووصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب. إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي ده إنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني عن الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تأخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر

0: شخصين بالجزيرة، مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات. ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوع بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوع واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر ميرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الميرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الحجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات.

0: الحركات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت ليسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو هوتفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إقليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
2: السلام عليكم، نقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي نتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض للتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
3: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا جديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر، ما لا لا الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منه، بس الأم في سوداننا نشوف الحرب دخل عنده أي حل، نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وتاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
4: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كانت الدقيقة مرتفع أسعاره يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد، القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين، وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15000 جنيه، وكيلو البطاطس 15000 جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر، أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
7: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
8: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. اثنين الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. ثلاثة العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بسمير المحطة إيما يورب بسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن آدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، عمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالين ويعرفوا دور عمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وبراديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك أبو راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغيره مودة. طبعا بواحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان، وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبناءه الاثنين اسماعيل واخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرح صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر، فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام. يعني شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
4: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازحة تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازح، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماوى آمن. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصة غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماوى المؤقت، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم من التجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي: إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين الردة عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض. كما نطلب وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
8: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا ياهو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهلني تانوا يعني في جهة برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهة وفي اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راقدين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقت انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجكة شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
9: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية. في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر، أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تنظر فيها محكمة في وادي حلفة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي نفس لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلت ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحس حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
11: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 محتقل موزعون بين سجن شالا وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى محتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل محتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
12: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السميرة المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل أعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار:

0: ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات. ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400 وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر ميرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الميرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين تم رفضه، وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الحجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي

0: استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت ليسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو هوتفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده فيه ملاريات وفيه جهة وفيه إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إقليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
2: السلام عليكم، نكون شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي تقدم، نتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أولاد، نجينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض للتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
3: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا جديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر، ما لا لا الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه، بس الأم في سوداننا نشوف الحرب دخل إنه أي حل، نتمنى يجيب يعني، ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وتالي، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
4: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أنا في الطريق دي مرتفع أسعار يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت نزول شديد، القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح، العلاي برضو نفس الفهم كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين، وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15000 جنيه، وكيلو البطاطس 15000 جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
6: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر، أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
7: لا يمات طيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
8: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
9: راديو دبنغا يقدم

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاع أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاع أمطار. فبنلقى إنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش. وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور عديد، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية، وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين والرعاة يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية والخلافه، حتى انه يتلافوا المرحلة الناس حسها عايشين فيها. محتاج برضو لموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء لنظم بتاعة رصد لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في الجنينة، في زالينجي، في نيالة، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه ما بتقدر تطلع متوسط لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكذا. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر أنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور عديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92 لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرأي ابن الثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته. يعني إحنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف، والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف أنت في المحلات، في وديان كثيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية والوصول وصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع الجريشن بتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب، إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم معرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي ده إنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني عن الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تاخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع البروفيسور أشرف محمد بكر منصور حول أثر التغذية وعلاقته بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط ويعني السرطانات. دكتور، الحتة بتاعت المشي، يعني بالضرورة الناس قاعدين بيمارسوا المشي، لكن طبعا في ناس يعني الناس بيفكروا انه المشي ذاته عنده شروط، يعني ما حكاية مطلوقة ساكت يعني كده. في الحتة دي واصل لنا الحديث يعني.
1: طيب، انا اشكرك جدا بالنسبة لتركيزك على المشي، وانا بفتكر في ثلاثة اوقات احنا مفروض نتمشي فيها اصلا. الوقت الأول بالنسبة لنا عشان نحافظ على صحتنا تماما ونستهلك السكر، والسكر ذاته يكون بعد الأكل. بعد الأكل زي ما ذكرت أنا بربع ساعة نمشي ربع ساعة تماما، والمشي في زي ما المشي ده ما محتاج إنك تمشي برا البيت ولا في المكتب في غرفتك في أي حتة. ويمكن حسي لاحظت حتى خارجيا أصبحت في مدمار بتاع المشي أصلا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة في الدول، كان تايلاند ولا فرنسا ولا ألمانيا، بتلقى الناس بعد الوجبة بتاعت الفطور أو وجبة الغداء يتمشوا. ده واحد. اثنين، في حتة نقطة أساسية برضو اتعملت دراسات عليها، إنك إذا أنت كنت قاعد نص ساعة ما تحركت، يعني نص ساعة ما في حركة إذا كان في المكتب ولا زول تايق عربية، بعد النص ساعة إذا مشيت بس خمسة دقائق ده له أثر كبير جدا جدا في حمايتك من تنظيم السكر بتاع الدم وحمايتك من الأمراض المزمنة بالذات. يعني لأن هذه بتساعد برضو مهمة جدا. أنا بتكلم عن المشي، إنه القلب العضلة بتاعت العضلة بتاعت الساق هي ذاته تعتبر قلب ثاني. يعني أنت لما تمشي بتضخ الدم ما بالقلب بس، بيكون دخيط الدم ذاته بالعضلة بتاعت الساق، وده تعتبر قلب ثاني. المشي ذاته بدينا أكسجين للجسم تماما، فده بتكون أنت عديت لاستهلاك الجلوكوز واستهلاك المواد الغذائية، لأنه جسم لا تماما. المشي ذاته بيساعد أيضا في أنه نتخلص من السموم. الحاجة الثالثة في المشي أنه إحنا نمشي نص ساعة في اليوم، وده ممكن يكون في الفترة المسائية. يعني الفترة المسائية أي زول يتمشي له نص ساعة مع بعض، وده برضه له أثر كبير جدا جدا في حفاظنا على صحتنا وتنشيط الدورة الدموية، مهمة جدا جدا. والدورة الدموية زي ما عارفين بدي الجسم الأكسجين وبدي المواد الغذائية المختلفة جدا، وبيقوي ذاته العضلة بتاعت القلب، لأن القلب عبارة عن مضخة. هذه المضخة هي ذاتها نفسها دار أكسجين. المضخة دي ذاتك أنت لما تمشي بتساعد ذاته زي ما قلت لك بالمضخة الثانية، إنه العضلات بترجع الدم فبتكون ريحتها أصلا، فده مهم جدا جدا. المشي ذاته برضو بنشط المخ، تعديت المخ أكسجين وعديت المخ تغذية، وفي نفس الوقت خلصت المخ من السموم. معناه موضوع الخرف، موضوع الحياة دي كلها نقصها، وبعدين نقص الدهون في الجسم كله. انت تقص الدهون في الجسم كله معناه ساعدت انه المخ بتاعك ادى الوظائف بتاعته بشكل كبير. ولذلك يمكن استاذ محمد صالح عارف انه الناس اللي بصوموا بين الوجبات، او الناس اللي بصوموا دائما الاثنين ولا خميس، او الناس اللي بصوموا باقي وجبه واحده، تلقاهم حياتهم نشطه جدا. وشكل ليه؟ لانه بينظموا، بيخلي الجسم ما يشتغل بالانسولين، بيشتغل بالطاقه الثانيه انه يستهلك الدهون الخزينه اصلا.
0: هل المشي يعني مثلا الناس بيقول لك احيانا يعني في مشي ما مفيد، يعني هل الكلام ده صحيح، ولا اصلا كل انواع المشي هي مفيده بالنسبه لجسم الانسان؟ الطريقه المثلى للمشي ذاته شنو يعني؟
1: لا المشي يا جماعه، المشي مفيد لكل الناس، حتى الناس اللي عندهم امراض قلب المشي مفيد بالنسبه لهم اصلا. لكن مهم جدا انك انت لما تتمشى، يعني دائما بقول لك اي حاجه، المشي السريع والمشي طبعا لما يكون سريع ده مفيد جدا جدا لانه بتسارق الطاقه بتاعتك، لكن المشي في كل الاحوال حتى امراض القلب مفيده جدا، حتى الناس اللي عندهم مشكله في القلب، لانه تجديد الخلايا، عدم تلف الخلايا بتاعت القلب، لانه الخليه بتاعت القلب دار اكسجين، فالمشي بديها اكسجين اضافي. الجسم ده كله دار اكسجين، دار تغذيه. الشرايين والاورده دي ذاتها، انت عشان الشرايين بتاعتك تكون ما مرنه، وفي نفس الوقت ما فيها جلطات ولا فيها أي ترسب للمواد، المشي هو الأساس في الموضوع. لكن برضو مهم جدا يا جماعة لازم نفهم إنه لما مثلا إذا زول عندهم أمراض بتاعة القلب لازم يستشير الأخصائي بتاع القلب عشان النوع بتاع المشي والتدرج في المشي، مش المشي التدرج بس حسب حالة الشخص. لكن بأي حال من الأحوال المشي مفيد جدا جدا لجسم الإنسان.
0: دكتور شنو يعني العلامات إذا ظهرت أثناء المشي؟ يعني في حاجات كده زول مثلا فجأة ماشي وظهرت له علامات كده بفتكر إنه يعني يجب أنه طوال يوقف المشي، يعني مثلا في علامات بتشير أنه الاستمرار في المشي يسبب يعني يضاعف من أزمة الإنسان وكده، متى يعني المشي نوقفه متين؟
1: طيب السؤال ده والله برضو مهم جدا جدا، لأنه مرات في ناس عندهم أمراض قلبي ده صحيح، وفي ناس مرات يكون عندهم أمراض هم ما حاسين بها أصلا، يعني ممكن يكون عندهم مشاكل في القلب وما حسيت بها، يعني انت كنت مشيت وبعدين حسيت بعياء شديد فتر شديد من غير اي مبرر تجيف، في الحاله دي تجيف، او حسيت بضربات شديده خالص برضه تجيف، ومرات برضه اذا حسيت انه داير يحصل لك اغماء برضه تجيف، واذا برضه انت في المشي حسيت بالم شديد في الصدر او الم في الكتف او حسيت بالم برضه في الظهر برضو تجيب، لأنه دي علامات مرات عندها علاقة بأمراض القلب، ومرات ممكن تكون لأسباب مختلفة، لكن انت تجيب وبعد تجيب تعمل تقييم، إذا الظاهرة دي اختفت حسيت بالطمام وحصل لك استفراغ برضو تجيب، في الحالة دي انت تجيب، إذا الحالة بتاعتك استغرت خلاص أوكي تمام، إذا ما استغرت معناه يعني تتصل بأقرب شخص يساعدك في انك تمشي على المستشفى. دي حالات يجب فيها انه الانسان يجيب، لانه مرات في زول بيكون مصاب بالقلب وفي مرات زول بيكون مصاب بامراض وما عارفه يعني.
0: طيب دكتور في بعض الناس يعني كبار السن مثلا، ناس كبار السن هم بيعانوا بتكون عندهم مشكله في الحركه ذات نفسها، يعني في حاله زي دي بتوصوا بشنو يعني؟ ناس زول كبير السن وعنده الامراض المزمنه دي.
1: طيب بالنسبة للحركة أنا بفتكر إنه الحركة يتحرك أي حركة ممكنة، يعني حتى إذا ما كنت بتقدر تقوم من السرير وبتقدر تحرك يدينك ورجلينك حرك يدينك ورجلينك، ده رقم واحد، ده لأنه الحركة دي هنا مهمة جدا، أي القدر اللي أنت بتقدر تحرك به جسمك جزء من أعضاءك مهم. ليه؟ لأنه التروية الدموية بتتحرك. الحاجة الثانية بتمنع جسم من التجلطات برضو، ده واحد. اثنين بيساعد القلب بتاعك في انه ضخ الدم وتدي الاكسجين للقلب ذاته، يا جماعه ده واحد. اثنين الخلايا بتاعت القلب ذاته عشان تكون قويه وما تكون حصل لها تلف بتحتاج لاكسجين وتغذيه. وبعدين برضه يا جماعه في حاجه مهمه جدا، في حاجه اسمه الميتوكوندريا اللي هو انا بسميه ده اللي هو الجنريتر بتاع انتاج الطاقه في الخلايا. فالقلب ذاته عباره عن مجموعه بتاعت خلايا وفيه مولدات بتاعت الطاقه اصلا، والمولدات بتاعت الطاقة دي بتحتاج للحركة، الحركة دي بتزيد من الوظائف بتاعت الجنريتر. الجنريتر ده كله ما انت تحركته بتم انت استهلاك طاقة أكبر، بيخلي الاستهلاك طاقة أكبر بعدها الجسم بقدر يتحرك، ده واحد. اثنين برضو الناس كبار السن، واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا يا جماعة الموية، يا جماعة شرب الموية. الموية دي دائما الناس الكبار ما بحسوا بالعطش، ولذلك لازم نديهم الموية، لأنه الموية بتساعدهم كثير جدا في جسم 70% منه موية يعني أصلا، ده واحد. اثنين في تغذيتهم برضو مهمة جدا، إنه التغذية بتاعتهم تكون متوازنة يا جماعة. التغذية المتوازنة دي برضو مهمة جدا، دي كنقطة برضو لازم الناس تفهمها. نقول تغذية متوازنة ليه؟ يعني مفروض يكون فيها خضروات، التغذية المتوازنة دي مفروض يكون فيها أيضا بروتينات، التغذية المتوازنة دي برضو مفروض تكون فيها الحبوب الكاملة اللي هو الحبوب الكاملة لما نتكلم عن النشويات، القمح، الدخن، الدقيق، الرغيف، ده كله الرغيف، الكسرة، ده برضو متوازن مهم جدا جدا يا جماعة. البقوليات برضو يا جماعة لازم ندخلها في أكلنا، يعني لما ندخل البقوليات في الأكل بتاعنا، لأنه البقوليات دي برضو ميزتها إنه بتدي كل العناصر المحتاج لها، يعني جسم محتاج لأملاح، محتاج لفيتامينات، محتاج لألياف، محتاج لمضادات أكسدة، محتاج للدهون، فديل كل الحاجات دي مع بعض. طبعا في الدهون دي برضو يا جماعة الدهون الحيوانية ممتازة جدا، يعني ما الناس ما يفتكروا إنه الدهون الحيوانية لا ممتازة جدا، اللبن، القشطة، السمن البلدي، ديل كله مهمات جدا جدا في حياتنا، الفواكه، المكسرات، دي كلها. بعدين انا نقطه برضه انا انبه الناس انك انت لما تيجي تاكل تاكل كل انواع، يعني لما نتكلم عن سمسم في سمسم ابيض وفي سمسم اسود تاكل كل الانواع دي، لما نتكلم عن اي شيء تاكل، لما نيجي نتكلم عن اللحوم تاكل كل اللحوم، وعامه واحده منها برضه الاسماك لانه بتديك اليود تديك الاوميجا 3 دي مهمه. يعني تاكل اكلت رغي الخروف، الخروف تاكل كل اجزاء الخروف اذا متحليك لانه اي جزء منه بديك عناصر مختلفه. فالالوان المختلفه في الفواكه مهمه، والالوان المختلفه في الخضروات مهمه. يعني الخضروات تكون عندك 5 انواع من الخضروات اكلتي، والفواكه تنوع فيها تماما. يعني في الاسبوع يكون انت مريت على معظم الاشياء ده، في الشهر يكون مريض على كل الاشياء دي بانواع مختلفه وبالامكانيات المتاحه. يعني نتكلم لعلوم ولا نتكلم عن الدوم مثلا المتوفر عندنا كلنا، ولا نتكلم عن التبلدي ولا القرقدان ولا الحاجات دي كلها ولا الكركديه، دي كلها حاجات عناصر يا جماعه. يعني تديك العناصر انت دايره، ما لازم نقول والله لازم تكون في فواكه الموجوده هناك ولا كوميسري ولا حاجه، لا، حاجاتنا اللي احنا المحليه الموجوده في السودان دي فيها كل المينرال والفيتامينز الموجوده، فانت تتناولها بشكل كبير بتديك التغذيه المتكامله تماما. مهمه جدا حكايه الرياضه، مهمه جدا الصيام بين الوجبات، مهم جدا جدا يا جماعه برضو النوم المبكر، ومهم جدا جدا نتحكم في التوتر بتاعنا.
0: دكتور نحن في نهايه هذه الحلقه، يعني السودانيين عندهم عاده انه ما بياكل الشحوم بتاعت اللحوم، يعني الشحم وبحجر الناس، يعني هل الصحيح النظريه دي خاطئه؟ هل صحيح هي مضره الشحوم بالذات الشحوم الحيوانيه؟ يعني
1: طيب انا اشكر جدا انه اسئله كلها اسئله مهمه جدا، والدراسات الان اتكلمت كلها انه الشحوم الحيوانيه مفيده جدا خالص، بالعكس الشحوم المضره هي الشحوم النباتيه اصلا. وانت اصلا بس بنقول للناس ما تكثر من اي حاجه، لكن الشحوم دي مهمه جدا لانه الخلايا بتدي، يعني اذا تكلمت عن المخ بس، المخ ده مكوناته ذاته واحده منها بيخش فيه الدهون. لما تتكلم عن الخلايا دي كلها، جدران الخلايا دي كلها مكونة من الدهون. تتكلم عن الهرمونات في الجسم بتكون من الدهون، ودي من الدهون الحيوانية أصلا. عشان كده الدهون الحيوانية مفيدة جدا جدا للجسم، وبتحمينا تماما برضو من الأمراض الأمراض المختلفة اللي هي لأنه بتدينا الإنتاج في الجسم محتاج لها عشان ينتج هذه الهرمونات الإنزيمات الجدار المخ دي كلها الدهون. الحاجة الثانية دار أحذر الناس منها إنه الدهون النباتية، الدهون النباتية يا جماعة أصلا البذور دي أصلا في الأصل إنها هي ما منتجة يعني الدهون النباتية ما عادة. لما نتكلم عن زيت الزيتون ده طبعا لا يعلى عليه، لما نتكلم برضو عن جوز الهند، نتكلم عن الزيت بتاع الأفوكادو، دي زيوت طبيعية خالص. وحتى زيت السمسم المعصور على البارد ده برضو مهم جدا يا جماعة. في الزيوت الزيت المعصور على البارد بيختلف عن الزيت المعصور على الساخن. لما نتكلم عن زيت الزيتون تشوف انه يكون معصور على البارد، جوز الهند على البارد، الافوكادو على البارد، السمسم على البارد. طيب الزيوت الثانيه المعصوره الاسم دي طوالي يا جماعه لازم تاخد في بالك انه الزيوت الثانيه المصنعه دي فيها ماده سامه جدا، بيستخدم ماده هي طالعه من من البنزين الهوكسين، ماده الهوكسين دي ماده بتستخدم عشان يفصل الزيت من البذور. والمادة دي طبعا مرات في أوروبا يمكن لأنه القياس بتاع علمي بيكون ما موجود في الزيوت، لكن المادة دي إذا بقت موجودة في الزيت، يعني أنا في السودان لا أتوقع إن هم بيعملوا الترتيبات العميقة دي عشان نعرف كمية كم، مفترض إن وزارة الصحة ووزارة المقاييس يعرفوا المادة بتاعت الأوكسين دي كمية كم، ليه؟ لأن دي مادة سامة يا جماعة، دي مادة سامة بالذات في الزيوت. أنا لذلك بنلاحظ الناس لما نيجي يأكلوا بوش يبدو لك البوش ده زيوت بتاع زيت السمسم ولا زيت الفول، المعصور على الساخن ده مشكلة، لكن المعصور على البارد ما في مشكلة لأنه فيه مواد غذائية. لكن الزيت المعصور على الساخن ده يا جماعة ما فيه أي مواد غذائية، وده بيبقى مادة ما مفيدة للجسم، وفيها زي ما ذكرت للناس فيها مادة ضارة احنا كل يوم بنستعملها، ودي برضو الزيوت عندها أثر كبير جدا في أمراض المزمنة بالذات الضغط، لأنه بتعمل تصلب للشرايين والحاجات اللي احنا شايفينها كلها من الجلطات والحاجات اللي أثر كبير. فدار أقول للناس أنت البوش لازم برضو رسالتي الأخيرة نغير البوش، ما محتاجين يا جماعة نكب كمية الزيوت الموجود بنكبها في البوش ده مضرة جدا، إلا إذا الزيت ده كان معصور على البارز سمسم أو فول سوداني.
0: مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو البروفيسور أشرف محمد بكر منصور، أخصائي الصحة أو اختصاصي الصحة العامة. حتى ملتقى جديد، أحييكم وأنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعه المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عده، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص نص وطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يودي الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدميزو. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها كده، بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الزبابة اللي قلناها هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع ملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع ملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمه جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا الدينة اللي عندي اسهال، ما وصلت الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عندي اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك، واجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. واحد تكون عارف نظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاعت ميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده لزق بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن، يا أثناء الطبيخ برضه ممكن، أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس مثلا الزوار جاءوا بعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس تلوث خاصة الجراثيم، الزول أكل ممكن أول تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة بتاعت فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاع الكوليرا حتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاع الأمراض المعدية. شكرا لكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أضبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا

0: تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم، وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسان في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب

0: بالصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي جريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو هوتوفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
2: السلام عليكم، ونقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي تحقيق، ونتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء وانتشتنا والمعسكر ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله ينرجع منا، بس الأمة في سوداننا نشوف الحرب تطلع عنده أي حد نتمنى يجيك يعني، ما نتمنى يستمع، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويتدمرنا وضعنا ضحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهاته الحرب، بس نتمنى يجي ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حيث أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
3: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي. ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر بلوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140000 جنيه، والردة من 130 إلى 110000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: كانت الدقيقة دي مرتفع أسعار يومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16000 دقيقة، القمح الجين برضو نفسي فاهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفسي فاهم من كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي. وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105000 جنيه، وكيلو السكر 10000 جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15000 جنيه، وكيلو البطاطس 15000 جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع. وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي، وخاصة محصول الذرة، وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
6: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي لوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام 2 من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة، يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي لوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. 2، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. 3، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بسمير المحطة إيما يورب بسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جنائي لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن عدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، عمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة وكل القرى الحوالين، ويعرفوا دور عمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبدالله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا تعتبر ظلم كبير جدا. وعبر راديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك عبر راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأمنا الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغيره. مودة طبعا واحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وابناء الكنابي خاصة في وسط السودان. وانت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبنائه الاثنين اسماعيل واخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية، وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
4: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازية تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازي، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماوى آمن. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصص غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماوى المؤقت، قيام أو مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم على تجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين الردة عنها من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض، كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
7: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنين التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا ياهو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهلني تعانوا، يعني في جهه برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهه وفي اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راقرين كتار. فاني هنا طلبنا بس بالابر ابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجك شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء العبد الجواد كردي من وادي حلفة.
8: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية. في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر، أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تنظر فيها محكمة في وادي حلفة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو. كان في 3 متهمين نظاميين، أنا ومارق من المحكمة. كان في أحد النظاميين قال لي لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب. قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحسي حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
10: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالة بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 محتقل موزعون بين سجن شالة وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى محتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل محتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشارا للأوبئة والأمراض ونقصا حادا في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
11: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أطبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال

0: عسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم، وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني،

0: جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو هوتفنغا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكي. منطقة أرمنكول وتنجكي دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
2: السلام عليكم، نقول شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي نتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا جديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر، ما لا لا الخاص البدونة برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا، نشوف الحرب ده طبعا عنده أي حل، نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمعين، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وتاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، فإنه أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين والتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
3: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي. ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: كانت الدقيقة مرتفع أسعار اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16-18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، كانت الردة دي 130 نزل الحمد لله ل 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي. وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهط الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
6: لا يما الطيور في مشروع الرهط الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: أظن أنك ربنا شايف لي النور هناك، شايف معي؟
9: أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
8: أمس يا خلاص قربنا يا أخي قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لي لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
9: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لفريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Bon, bon. يا اخوي بسم الله يا اخوي مالك الحين ما طلعت ليك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي اسمعني أنا جات لي فكرة هوي
1: يا أخي
0: أنت نمت ولا شنو يا أخي
1: يا خلا ربت يا أخ يا أخ طالنا تعبان من المشي المريح مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة تصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم الفاتن الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا يسوى الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال الرصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
5: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة دي، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة، بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين، إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إنه الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقول عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس ديل ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق إحنا لا من يكون في شق اختفى أخفية، نحن بنكون من خلال أن عندنا تصورات محددة أنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم أنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في أنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بيجا منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم يعني للأسف الشديد. يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان إنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة إنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال اختفاء القسري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قسريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في إنه أطراف الحرب أو كل الناس المساهمة في الإخفاء القسري إنهم ما بيفصحوا عن عدد الأشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية أو ما طبيعية. على أي حال في كل الأحوال إنهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى. يعني لأنه خلوا الناس إنه حتى الآن إنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا إنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قسري، لكن إحنا بنتهم إنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوي بتلقى جهة يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر إنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين إنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد إنه الناس سعت في إنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس إنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن إنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على اساس انه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب اشكالات كثيرة جدا انه في ناس هسه الان ناس بيحسبوهم انهم هم احياء، لكن للاسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في اي منطقة في السودان بدون ما انه الناس على الاقل يتخذوا الاجراءات اللي ممكن تساهم او تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر إنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي إنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم، أو التعرف على الأماكن، أو على الأقل المقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة. وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام، في انه يضغطوا الاطراف الحرب، في انهم هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اخفاء القسري.
4: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصري المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
6: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء الشاعر أبو زر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فضل الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطروا في كثير من الأحيان الأسر تسافر لأغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم، وبتكبدوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القسري. يمكن احنا قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في إنه يا أخي قضية المختفين القسريا تأخذ أولوية، من خاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية، هي مثلا الشرطة ما قاعد أو النيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكونوا هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل مفهوم يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان
7: يعني يعرف مصيره انه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن انه العمل ومتفائلين انه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
4: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين وصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
3: أصدقائنا الأعزاء، حبابكم ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دفتر مشاعر من راديو دبنجا. دفتر مشاعر من راديو دبنجا دعوة لصفحات جديدة بأقلامكم ومشاعركم. في بداية هذا المشوار الجديد نستمع إلى دفقة شعرية من الشاعر عبد الله النجيب المعروف بشاعر العيون. نتابع.
4: أنا من هواك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك، من مزايا الرق عندك من نداك، ومن ربيع الدنيا أشرف من ضياك. كنت سابح كنت ناعم برضاك ومن كلام عينيك وسحرك من بهاك. يا حبيبي يا حبيبي، كنت عارف كنت فاكر من زمان، إن عندك وفي فؤادك لي مكان، كل طيبة وكل دافق بالحنان، من مشاعر ومن مودة ومن أمان، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. كلموني حدثوني عرفوني إني زايد في حنيني، وإنت لاعب بشيوني، وما بتفكر في سنيني، وما بحمك حال عيوني، من دموعي ومن أنيني، ومن كلام عينيك وسحرك من بعد. قلت ليهم يا حبيبي يا حبيبي ويا شبابي، انت اغلى وانت اكبر من عتابي، وانت جوهر وانت اندر وانت ابعد من سرابي، وبالرسائل في طريق وما بفكر في عذابي، من كلام عينيك وسحرك من باك. يا حبيبي قصدي تزعل بربيعك يا ربيعي، والبريق زان شموعك من شموعي، والغرام زاد ضلوعك من ضلوعي، ومن شنو؟ من كلام عينيك وسحرك من باك.
5: زهرة الإحساس وتتمشيل وتتفتح، تموع والنجم فوق أحطاف تترنح، وترقص وترقص في صدور الناس، فرح أنوار وتشحق ماس، نسمة رغيفة تسرح حلو الأنفاس، بحب الناس ودنيا الناس وناس الناس، بحب النيل وموية النيل وناس النيل، ولما القمرة تنزل في ضفاف الخدر تتمشى، بخدت جوا في المنديل وارشك به كم رشة، عشان النيل أبونا صاحب القدليل، ينور للفرح منديل ويفتح صدر القشة، صغيرة ومدهشة وهشة تعوم في موج ما بتخشى، ومن رحشاته تطفر للنجوم تليل، عشان النيل كريم وأصيل، بحب النيل وانت النيل ونيل النيل وناس النيل، سر الليل ولما لقاها تتمدد وتتمرد وتاخذ من غنان الشيل، وتحلف تاني ما تحمل ندى الأحزان، بحب الليل هو الفنان ومكمن سره مصدر وحي وقلبه بين أمل مليان، بحب الليل غنى والتلحين ونمد آه بالمسكين، عشق وأحبابه خابوا سنين، بحب الليل وناس الليل ودنيا الليل ليل الليل.
3: ونستمع إلى مساهمتين من منتدى نجوم ومدارات الثقافي. نتابع أولا مع الشاعر زكريا العطبراوي.
6: بعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، آه في الأعماق دفينا، ودمعة في الأحداث سجينا، وبعد إذنك انتهينا. يكفي أتحمل عذابك وانت تفرح بشبابك، يكفي مهما كسيت جرتا أو جرحتني بعتابك، كنت بغفر لك قساوتك واحتمل نيران عذابك، بس خلاص مليت جراحك وللأبد سديت بابك بعد إذنك انتهينا. بعد إذنك داير فارقك وبرضو دربك داير يسيبه، ما بهم لو أشقى بعدك الفرح زمني بيجيبه. الحبيب لو ما بيقدر يلقسيت إحساس حبيبه يملى قلبه جراح وجرحيك، قايلك أنت تكون طبيبه. بعد إذنك انتهينا، قد وراك يا أخي اللي أشقى وبرضو أتألم وراك، إلا ما بيطول عذابي بكرة بنسى سنين قساك، ومرة ظنيتك تريدني وقلبي تغمر بهواك، ويوم لقيتك انت ناسي قلبي ساب حبك نساك. وبعد إذنك انتهينا، العذاب والباقي لينا، دمعة في الآه في الأحداق عماق فينا، ودمعة في الأحداق سجينا. وبعد إذنك انتهينا انتهينا انتهينا انتهينا.
3: وأنا ظل في منتدى نجوم ومدارات، وهذه المساهمة من صديقة البرنامج وعضو المنتدى الشاعرة فاطمة عبد الله.
7: مسكون بالريت أنا المجروح، أنا المجروح جوا الروح تلاقي جروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني صروح، وهديك الوجع سوت شح وقالت تح وباني سرور، من الغشاف وقام قال ليك جروح الروح مصيرة تروح. إذ غلطان إذ غلطان وما دارد علي شمعك، إذ غلطان وما دارد علي شمعك، يا أخي هواك كان مصبوح عشان نقراك نشوف جواك، عشان نقراك نشوف جواك، ما لازمك تجيب حروف ولا بلسانك انت تطوف، ولا بالسر ضروري تبور، في عينيك شفنا التاب، في عينيك شفنا التاب عديل مفتوح، وفوق للخط قرينا كلام انت حنون وبيوم مجنون، لا لا وست لا شكيت ولا وديت عليه هجوم، يا موجوع ويا محزون ويا مغبون، لك مسكور ولاك معيون، لاك مسكور ولاك معيون، وما يطبوك يقول جنون، يا البريد بقيت مسكون، أصل الريد بكسر الجيت، وإنت وقعت لا صليت ولا سميت، وكل الكون عرف ريدك، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، أصل الحيطة ليها ضنين وليها عيون، وشان ما تعيش أنت سعيد وتكمل تاني أفراحك عليك مولاك كيف تسكون، عشان ما تعيش انت سعيد وتكمل تاني افراحك عليك مولاك كيف تسكون. كل البهاي انتم فاطمة عبد الله التجاري.
3: وهكذا اصدقائنا الاعزاء وصلنا الى ختام هذه الحلقة في برنامجكم دفتر مشاعر، حتى الملتقى الاسبوع المقبل، دمتم بخير وإلى

0: الشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: لا تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208000470.
2: كلكم خلي بالكم،
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعد بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة، ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانية يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاثة قاعات وثلاثة معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من

0: ثمار المحطة شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة. وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام، الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني. ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبرة أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه.

0: كان بيجيبه في المراكز، لكن هسه الآن تبني أهو أدوية ما جابه.
1: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
2: السلام عليكم. نكون شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي تحول، نتمنى رجع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
1: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض للتغييرات السلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والمشتنى والمعسكر، ما إلا الخاص البدونة برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا، نشوف الحرب ده طبعا عنده أي حل، نتمنى يجيب يعني، ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات، فالحرب بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا وندمر شبابنا أكثر من داء وثاني، حتى التربية أخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، فإذا هنا ما مرتاحين يعني.
1: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسق العام للملتقى في حديث لراديو ودبنغا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
3: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
1: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: كانت الدقيقة مرتفع أسعار اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح الجين برضو نفسي فاهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفسي فاهم كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله 110.
1: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لرادي ودبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو طبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
1: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
1: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
6: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
1: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
1: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات. وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر سبتمبر 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع التالية: لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مع الرئيس السيسي في القاهرة.
1: فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات.
0: الحكم بإعدام اثنين من مواطني قرية السمير بشمال الجزيرة بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
2: يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام.
0: نداء إنساني عاجل من رئيس السلطة المدنية بدائرة أومه بشرق جبل مرة.
3: في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم.
0: ارتفاع أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بشمال دارفور.
4: النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي.
0: والأوضاع المعيشية في وادي حلفة.
5: هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة تستمعون إليها لاحقا. فاصل قصير ونواصل.
6: دبنجا راديو السودان الموثوق.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء بالقاهرة مع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، تناولا خلاله مستجدات الأزمة السودانية. على هذه الخلفية تحدث لدبنجا الصحفي المصري نبيل نجم الدين المختص في الشؤون الدولية.
1: في الحقيقة يكتسب اللقاء الذي تم بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات الأمريكية CIA في القاهرة يكتسب أهمية بالغة في هذا التوقيت المهم. فالملف السوداني هو واحد من الملفات التي نوقشت، وأعتقد أنه كان على رأس الملفات، وأيضا ملفات الأزمة في فلسطين ولبنان والأزمة في مضيق هرمز والحرب على إيران والحوثي وباب المندب. فالعودة إلى ملف السودان، أعتقد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد في الاجتماع على الموقف الرسمي الراسخ والثابت نحو السودان، والذي يتمثل في النقاط التالية: أولا، وحدة وسيادة الأراضي السودانية بالكامل. 2، الوقوف ضد أي محاولة للتقسيم أو الانفصال. 3، العمل على تهيئة الظروف لوقف الحرب أو الاحتراب العسكري الأهلي في السودان. أعتقد أن مصر أيضا أكدت في هذا اللقاء على ضرورة الدعم الأمريكي للمساعي الرامية لاستعادة السودان من براثن الحرب. أكيد وهذا توقع أن المناقشات أيضا تطرقت إلى الأهمية الاستراتيجية للأمن في وادي النيل، مصر والسودان. وأيضا هذا الأمن الاستراتيجي أكيد أن النقاش تطرق إلى ملف المياه، وأنه المورد الحياتي الأساسي الأول الذي لا تقبل القاهرة المساس به، وتتفق مع الخرطوم في هذا الشأن. زيارة مدير CIA إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن الاهتمام الأمريكي بهذه المنطقة وبملف السودان، ولا شك أن هذا الرجل هو شخصية مؤثرة في السياسات الخارجية الأمريكية، ولا شك أن فخامة الرئيس المصري أكد له على الثوابت الخاصة بالسودان من الإصرار على حماية أمن وسلامة ووحدة السيادة السودانية، وضرورة العمل معا لإعادة الإعمار وعودة الشعب السوداني إلى بلاده ليقرر مصيره في دولة ديمقراطية. هذا هو تقريبا ما يمكن فهمه من اللقاء الرئاسي المصري مع مدير CIA الأمريكي، وأعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستكون لها تداعيات إيجابية على المشهد السوداني. نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.
0: أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 2 من المواطنين من قرية السمير بشمال الجزيرة، وانتقدت مركزية مؤتمر الكنابي هذا الحكم الذي وصفته بالملفق والجائر. تفاصيل الموضوع في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
2: حقيقة ما حصل في محكمة الاستئنافات في ولاية الجزيرة في الدائرة الشمالية يعني حدث يندى لها جبين الإنسانية، إذ حكم المحكمة كل من الأخ إسماعيل آدم محمد آدم وأخوه عبد الله آدم محمد آدم، هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير بالسمير المحطة إيما يورب بالسمير التامة. حقيقة هؤلاء الناس حكموا جورا تحت المادة 130 والمادة 51 جناية لسنة 1991، والمحكمة أنا في تقديري كان برئاسة صديق محمد صديق رئيسا، والسيد عبد الباسط عوض المكي عضوا، والسيد عبد الرحمن عدم المهدي عضوا. تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن أما تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين تم رفضه، وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا. وعلما الشيخ الدومة هو مؤسس قرية السمير، عمنا آدم محمد آدم هو من رجالات الإدارة الأهلية في شمال الجزيرة، وله باع طويل جدا في حل قضايا المجتمع في شمال الجزيرة، وكل القرى الحوالينه بيعرفوا دور عمنا دوما مؤسس قرية السمير المحطة أو قرية السمير التامة. وما يحدث الآن يعني في محاكمات سياسية لهؤلاء، أنا أفتكر هو واحدة من ضمن قيادات السمير اللي هو رئيس لجنة الخدمات والتغيير الأخ عبد الله آدم محمد آدم وأخوه إسماعيل آدم اللي هو ملقب بسقط، وهذا يعتبر ظلم كبير جدا. وبراديو دبنجا وكل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية ندعو للتدخل لفك هؤلاء الناس. لا يمكن أن تحكم أسرة واحدة يعني 3 نفر من الأسرة بتحكمهم بالإعدام، وهذا ظلم وجور. والمحكمة دي بمناسبة محكمة مسيسة وما عنده أي علاقة وبستند بقانون على الإطلاق. لذلك أبو راديو دبنجا نحن ناشد كل المنظمات وكل الحقوقيين للتدخل لتشكيل رأي عام حول هذه القضية. أنا أفتكر فيها ظلم كبير جدا لإنسان السمير ولقيادات السمير، وأما الدومة هو مؤسس قرية السمير التامة. يعني طبعا الآن هم محكومين ومسجونين في سجن الهدى، وانت عالم تماما ما يدور في السجون وما يدور في من تردي خدمات وعدم استيفاء السجون بالمواصفات الحقيقية يعني، وقيام الخدمات وغير مودة. طبعا واحدة من ضمن الاستهدافات المتواصلة لأبناء غرب السودان عموما وأبناء الكنابي خاصة في وسط السودان، وأنت تعلم ما جرى مؤخرا من مجازر في الكنابي من قبل ميليشيات قوات المسلحة ومن قبل ميليشيات يعني كيكل وغيره يعني، ودي امتداد للمجازر اللي حصل. الآن عندنا ما يقارب 5,000 من أبناء الكنابي ما زالوا يعني تحت السجون تحت التعذيب وغيره. وهؤلاء يعني الأمنة الشيخ الدومة وأبناءه الاثنين اسماعيل واخونا عبد الله هم ضحايا هذا العنصرية البغيضة تجاه يعني مكوناتنا في وسط السودان.
0: أطلق نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو بشرق جبل مرة صالح مكي نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الدولية لتوفير العون الإنساني للمتضررين في الدائرة التي تشهد أوضاعا إنسانية بالغة السوء بسبب فشل الموسم الزراعي نتيجة لشح الأمطار. نستمع لهذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
7: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي أحمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أومو. دائرة دار أومو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا ويمكن معسكر دار أومو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا. عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار ويمكن الزراعة فشل كامل ويمكن في تدفق متزايد وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين ميرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل أساسيات الحياة المياه حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال وأيضا منظمة كير ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام. يعني شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
0: ارتفعت أعداد الأسر النازحة إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى 513 أسرة تضم حوالي 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري. الأستاذ آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور يحدثنا عن الوضع هناك.
4: شهدت منطقة طويلة يوم أمس وصول 108 أسرة جديدة تضم 497 فردا، ليرتفع العدد الكلي منذ بداية سبتمبر الجاري إلى 513 أسرة نازية تضم مع مجموعة 2802 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال. منطقة طويلة ليست جديدة على المعاساة، فهي تستضيف أصلا أكثر من مليون نازي، مما يجعلها واحدة من أكبر البؤر بتاعت النزوح في السودان. ومع هذا التدفق الجديد تتضاعف الأزمة الإنسانية وتزداد الأوضاع هشاشة في ظل الجفاف وقلة الأمطار، المجاعة ونقص المساعدات الإنسانية، الفقر المدقي وقلع المعيشة. الأسر الوافدة محرومة من الغذاء والأدوية والمياه النظيفة وتعيش في ظروف قاسية بلا ماء وعامل. النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين، مما يضاعف الحاجة إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي. المخيمات الحالية تعاني أصلا من الاكتظاظ ونقص الخدمات، ما يجعل استقبال هذا الأعداد الجديدة تحديا إنسانيا كبيرا، ويزداد من احتمالية أو من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة. غياب برامج الحماية الاجتماعية يترك النساء والأطفال عرضة للانتهاكات والعنف، ويضعف قدرة المجتمع على الصمود. الاحتياجات العاجلة: الغذاء الطارئ، حصص غذائية عاجلة تكفي لصد اليوم وتمنع تفاقم سوء التغذية. الأدوية الأساسية، دعم المراكز الصحية لمواجهة الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والإسهالات العادة. المياه النظيفة، إنشاء نقاط مياه آمنة للشرب والاستخدام اليومي مع توفير أدوية أو مع توفير أدوات تقنية للمياه. الماء المعقد، قيام مساكن عاجلة للأسر الوافدة مع مراعاة خصوصية النساء والأطفال. برامج الحماية والدعم النفسي، حماية النساء والأطفال من التحديات وتقديم دعم نفسي واجتماعي عاجل لمساعدتهم على تجاوز صدمة الحرب والنزوح. نداء عاجل للمجتمع الدولي: إن استمرار تدفق النازحين بهذا الحجم يضع المجتمع المدني أمام مسؤولية تاريخية. لذلك نطالب وكالة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالتحرك الفوري لتأمين الرد عنا من مقومات الحياة وضمان حماية النازحين من خطر الموت البطيء والجوع والمرض. كما ندعو وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه الأزمة الإنسانية حتى لا تطوي صفحاتها في الصمت، ويترك الضحايا يواجهون مصيرهم وحدهم. آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين.
0: ننتقل إلى منطقة سيربا وانتشار الملاريا والحميات في ظل انعدام الرعاية الصحية، وهذه الرسالة من الأستاذ مطر قاسم.
8: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سيربا، بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنان التابع لمحلية سيربا، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفي حاجات ما معروفة موجود. ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا يا هو ادويه ما جابوا. وبعدك ايام ده يعني ناس بنهل نتانوا يعني في جهه برضه موجود، حتى ناس الكبار برضه عندهم جهه وفي اسهال وجبات امراض يعني متعدده، يعني في ملاريا ناس راقرين كتار. فانا هنا طلبنا بس بالابر ابركم الاذاعه انه المنظمات والحكومات الولايه كده يعمل زياره اقرب وقتي انه يجيب لنا الدواء في معسكري أرمنكول ومعسكر تنجك شمال الجنينة بمحلية سيربا.
0: يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. التفاصيل في حديث الصحفي سماء عبد الجواد كردي من وادي حلفة.
9: معاناة كبيرة يعيشها مواطنو المنطقة هنا على مستوى مدينة وادي حلفة، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع، خاصة سلعة الوقود. وأيضا أثر ذلك على السلع المعيشية بصورة عامة، خاصة وأن مدينة وادي حلفة تقع في منطقة بعيدة، وأقرب منطقة أو مدينة لها هي مدينة دنغلة، تبعد عنها بحوالي 400 كيلومتر. أيضا ضعف الأجور وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية. في هذا التوقيت بالذات، بعد أيضا أن شهدت العملات الأجنبية ارتفاع مقابل الجنيه السوداني. وأيضا محلية حلفة كانت تتمتع باستثناء فيما يتعلق بالخضر والفواكه استجابها من مصر. أيضا توقفت بعد القرار الأخير الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقاضي بإيقاف التصدير، من ضمنها كانت سلع الخضر والفاكهة، وتم إلغاء الاستثناء الذي كانت تتمتع به المدينة بعد أن صدر هذا القرار مباشرة. وطبعا الاستثناء كان بسبب أن المدينة توجد بها أكبر بحيرة، ولكن هذه البحيرة تشهد تذبذب كبير في المياه، انحسار وزيادة تمنع الزراعة بسبب السد العالي. وهذه المشكلة كانت كفيلة بأن يتم استثناء هذه المدينة على أن يتم استجلاب الخضر والفاكهة من جمهورية مصر العربية. أيضا هنالك جهود من قبل المحلية لإنشاء مراكز للبيع المخفض فيما يتعلق بالسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية. الجدير بالذكر أن مدينة وادي حلفة بها يمكن معسكرين أو مركزين للإيواء، المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، مركز في بيت الشباب، ومركز آخر في مدرسة القرآنية القديمة. ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين، باعتبار أن الكميات الواردة من الإغاثة قلت بصورة كبيرة في الفترة أو في هذه الفترة.
0: ونبقى في وادي حلفة، وتعرض الناشط إسلام حسين للتهديد بالضرب من أحد النظاميين على خلفية قضية حوض السيانايد التي تمر فيها محكمة في وادي حلفة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المواطن إسلام حسين من أبناء مدينة وادي حلفة، ناشط داخل مدينة وادي حلفة. بالأمس كانت أول جلسات حوض السيانيد العشوائي بمحكمة وادي حلفة، والجلسة أجلت ليوم 30 لأنه كان في متهمين لسه ما جو، كان في 3 متهمين نظاميين. أنا ومارق من المحكمة، كان في أحد النظاميين قال لي لفظ نبي، رجعت له وقلت له هل انت بتتلفظ معايا انا؟ قام هددني بالضرب، قلت له طيب ليه انا عملتك شنو او في شنو؟ هددني تاني بالضرب. لولا كان في ناس جو حجزوا الموقف ده يعني انا كنت هتعرض للضرب. وانا بعتبر السبب من الضرب لانه احنا ناشطين ومحركين للقضيه دي ذاتها، والقضية دي يعني ما بتمسنا احنا بس كهناي نشدين، القضية دي بتمس كل ابناء مدينة وادي حلفة. وانا اتجاهلته ومشيت النيابة، فتحت فيه بلاغ، وحس حاليا البلاغ في القسم وجاري التحري عنه. نتمنى نتمنى نتمنى بس من القانون ياخد مجراه في اسرع وقت، لانه انا ممكن اتعرض في اي وقت وفي اي زمن للضرب أو للإساءة.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان وفاة المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال داخل معتقلات الدعم السريع بسجن شالا بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة. التفاصيل في حديث دكتورة تسنيم الأمين المتحدثة باسم شبكة أطباء السودان.
11: لقي المتطوع في العمل الإنساني الطيب التوم مرسال حتفه داخل محتقلات الدعم السريع بسجن شالة بمدينة الفاشر عقب اعتقاله منذ اجتياح الدعم السريع للمدينة ضمن أكثر من 3000 محتقل موزعون بين سجن شالة وعدد من السجون والمنازل التي جرى استخدامها كمراكز احتجاز، إلى جانب تحويل مباني جامعة الفاشر إلى محتقلات، حيث لا تزال أوضاعهم الإنسانية والصحية مجهولة في ظل استمرار احتجازهم داخل محتقلات الدعم السريع بالفاشر. تؤكد الشبكة أن مقتل الطيب التوم مرسال داخل المحتقل هو واحد من عدد كبير من القتلى داخل محتقلات الدعم السريع غير المعلنة بسبب انقطاع التواصل بين المحتقلين وذويهم لنحو عام بسبب رفض الدعم السريع للمحتقلين من التواصل مع ذويهم. تحمل الشبكة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المحتقلين في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز والتي تشهد انتشاراً للأوبئة والأمراض ونقصاً حاداً في الاحتياجات الأساسية مع ورود معلومات عن تساقط عدد من المحتقلين بصورة متكررة نتيجة الإهمال وسوء المعاملة والتعذيب. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المحتقلين وضمان سلامتهم والسماح للمنظمات الإنسانية والطبية بالوصول الفوري إلى أماكن الاحتجاز وتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية للمحتقلين وتوفير الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية لهم والإفراج عن المدنيين المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات بحق المحتقلين. تسنيم الأمين، شبكة أطباء السودان.
0: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
12: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان ومصعب بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيخ يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأمدرمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوى التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتنجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على الضرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر

0: عربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير المحطة يندرج ضمن سياق أوسع من الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت لسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجي بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأسف.

0: اطفال وفيه حاجات ما معروفه موجود. ولكن زمان كان في منظمه كان بيجيبوا حاجات الادويه برضه كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الان طبعا يا هو ادويه ما جابوا.
1: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليلي التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة. وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
2: السلام عليكم. نكون شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي نتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
1: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
2: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر، ما لا لا الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا، نشوف الحرب تقل إنه أي حل نتمنى يجيب، يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويتدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا ودمر شبابنا أكثر من داء وتاني، حتى التربية تأخرنا بالتعليم مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
1: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسق العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
3: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
1: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: كانت الدقيقة مرتفع أسعار اليومين دي بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، الأسعار بدأت نزلت بزول شديد. القمح الحمد لله الملوى ب 16 ألف دقيقة، القمح عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14، في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم، كانت الردة دي 130 نزلت الحمد لله ل 110.
1: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
1: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء، يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
1: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
6: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
1: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
1: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل. كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
8: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج في الميزان. الحلقه دي في الميزان حلقه خاصه، وبنستقبل فيها برضو يعني ضيف خاص سبقا تحدث لدبنجا، لكن المره دي حنتكلم معه في موضوع مختلف شويه. الاستاذ عبد المنعم ادم، المحامي والمختص في القضايا الدوليه ومتابعه الانتهاكات. مرحبا بك في برنامج في الميزان.
10: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
9: طيب، حنتكلم المرة دي عن واقع الحرب وخطاب الكراهية. هذين الحاجتين يعني ما قاعدين ينفصلوا من بعض تقريبا في كل الحروب، وخطاب الكراهية هو يغذي الحرب، والحرب بشكل من الأشكال بتنتج أيضا خطاب الكراهية، والدائرة متبادلة. يعني أنت يعني الأسبوع الفات تقريبا كنت في ورشة بهذا الصدد، ممكن تقول لنا حاجة عنها؟
10: نعم طبعا، يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب، وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس، أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين، هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون في انقسامات وبتكون في مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
9: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده، ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارة مدمرة جدا جدا. لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات، يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
10: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا، الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤوليه هنا بتتقسم لجهات مختلفه، جزء منها مسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤوليه على منفذين القانون المحليين هنا اذا قلنا المانيا او فرنسا او غيرها، طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهيه بشكل واسع، وفي المسؤوليه على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤوليه طبعا على الاشخاص الاخرين. في الحته دي هنا طبعا المشكله كبيره، لانه اغلب الدول عندها تشريعات مختلفه في موضوع المقاضاه. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية، وطبعاً دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعاً شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في إنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه الاحتقان حق الناس الموجودة، فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
9: نعم. طيب يعني من كلامك حول النموذج البريطاني ده نفهم إنه يعني يجب يعني بحسب التشريع البريطاني وحسب نظام العدالة في بريطانيا أو في المملكة المتحدة ده بيشتغل بفكرة الفعل والنتيجة، يعني إذا زول بث خطاب كراهية بأي شكل من الأشكال أو دعا أي دعوة ولا يعني عرض الناس على حاجة إذا ما نتج عنها جريمة فعلية يعني بيبقى الزول يعني ما لا يحاكم أو لا يدان. الكلام ده صح حسب ما أنا فهمته؟
10: هو يعني خطاب الكراهية في بريطانيا لأنه التفسير حق السلطات البريطانية لحرية التعبير واسع جدا، فبالتالي قد يتم خلط الكلام. على سبيل المثال الآن لو قارناه بفرنسا، فرنسا أي عبارة فيها إساءة للأشخاص المحددين أو القبائل أو إشارة إثنية أو إشارة لشخص في جنسه أو في نوعه أو في كذا، دي بنفسها لو حصلت إساءة أو تشهير بالأشخاص دي ممكن لوحدها تتم المحاكمة بها. في بريطانيا إذا حصلت الحاجة دي في بريطانيا نفسها دي بتتم محاكمة الأشخاص بها بنفس القدر، ولكن إذا حصلت حاجة في نطاق آخر في تعقيدات أكثر من التفسير. التعقيدات مثلا لازم الشخص يكون عنده ارتباط ببريطانيا، إما الجنسية يكون بريطاني عشان يتم محاكمته فقط لإصدار خطاب الكراهية، ولكن إذا كان شخص غير حامل الجنسية البريطانية فبيتم التفسير بشكل واسع جدا، وفعلا بندخل في التعقيدات اللي أنا ذكرتها اللي هو ممكن في الآخر تصل الأشخاص يفلتوا من العقاب، لأنه التفسير حق إنه اختار الكراهية كيف ممكن يتم أركانه وكيف تمت وكذا، فده ده ممكن يخلي لحد ما يوصل، وإذا معناها لازم يكون في ربط بين النتيجة. فاختار الكراهية الواحد ما بيكون ما بتقدر تعمل عليه يعني أركان الجريمة كاملة، لأنك إنت حيكون عندك الأركان ناقصة باعتبار التفسير أو باعتبار المكان أو باعتبار الأثر وقع على أي بلد في البلدان. ولكن في فرنسا أي عنصر واحد لو اكتمل، حتى ولو عنصر واحد اكتمل من الحاجات دي كلها، الشخص الأصدر أو الشخص المتأثر أو الخطاب نفسه أو كذا، دول كلهم بيعتبروا خطاب كراهية. على سبيل المثال، واحدة من الأشياء المميزة جدا في القانون الفرنسي إنه اللي بيسموه glorification of killing، اللي هو الأشخاص لو جوا بيحتفوا بالقتل، ودي حاجة حاصلة بشكل واسع في السودان، دي كلها تعتبر جريمة لوحدها، ما محتاجة أي ركن آخر عشان يقوم.
9: نعم. طيب يعني برضو في تماس بين السياسة وبين خطاب الكراهية، يعني عشان نوسع الموضوع شوية، مثلا هنا في هولندا في أحزاب كثيرة يمينية تدعو لإلغاء المادة الأولى من الدستور الهولندي اللي بتحدد إنه الناس متساويين، يعني الناس زي الماشين في اتجاه إنه الناس ما متساويين، ودي بنتج عنها يعني كلام يعني أو أفعال تدخل في باب التمييز العرقي. فيعني برضو مع اختلاف طريقة نظام العدالة هنا في هولندا وفي أماكن أخرى، هل تعتقد إنه المناخ العالمي ده كله هسه يعني بما فيه الحاجات اللي بتحصل في أمريكا واللي بتحصل في إيطاليا واللي بتحصل في كده صعود أحزاب، هي بتفتكر إنه الناس ما مساويين وإنه يعني في ناس درجة تانية أو في ناس كده، ودي بتقوم يعني لما خطاب الكراهية في أوروبا ينتشر برضو بالأحرى في العالم الثالث والرابع، يعني مفروض ينتشر لأنه شايفينها مثل يعني، فهل دي عندها تأثير؟
10: نعم، أنا أعتقد عندها تأثير مباشر. واحد، باعتبار أنه طبعا صعود اليمين في أي بلد أول حاجة هم بينتهكوها، على سبيل المثال الآن في أمريكا لما مثلا شركة من الشركات اشترت واحدة من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي إكس، رفعوا كل القيود على النشر، ودخل لأنه يكون في مساحة واسعة جدا لأنه الناس ينشروا أي كلام من غير رقابة. الآن مثلا على سبيل المثال شركة متى عندها ليرز مختلفة من أو مراحل أو درجات مختلفة من درجات الرقابة على الكونتنت، أو بيسموه الكونتنت مودريشن اللي هو المراقبة على رقابة المحتوى اللي بيتم نشره على المنصة. في مشاكل بتواجه المسألة حقت الرقابة دي نفسها عندها علاقة بصعود الأحزاب اليمينية أو اليمين المتطرف، لأنه بيفتكروا نشر أي كلام ما مفترض يتم، وبيخلطوها طبعا بشكل واسع بمسألة حرية التعبير. يعني ممكن مثلا يثيروا خطاب ضد أشخاص محددين أو ضد أعراق محددة أو كذا، وبيفتكروا إنه دي عندها علاقة بحرية التعبير. طبعا ده هنا فيه سوء فهم، وأعتقد برضو يعني استخدام خاطئ لمسألة حرية التعبير. حرية التعبير أصلا ما مفترض هي تكون تتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص. طبعا الدعوة اللي انت ذكرتها لليمين الموجود في هولندا انهم يتكلموا عن مسألة الأشخاص غير متساويين، طبعا ده تتعارض مع المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأنا أعتقد دي هي ما عندها قيمة. واضح أنه الآن اليمين مثلا الآن بيهاجموا المؤسسات الأساسية العدلية الدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فهو اليمين طبعا ضد العدالة. أنا بعتقد عادة لما نتكلم عن موضوع العدالة الدولية فبالضرورة نناقش موضوع العدالة فيما يتعلق بالأشخاص الحريصين على العدالة نفسها، ولكن اليمين في كل دول العالم الآن مثلا بنشوف في الهجوم على المؤسسات الدولية العدلية، ده واضح إنه بيقولوا إنه في أشخاص أفضل من أشخاص وكذا يعني، وهم دول نفس الأشخاص الآن موجودين في هولندا. فأنا أعتقد دي دعوة لتعطيل المبادئ العامة حق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وهو طبعا واحدة من الوثائق الأساسية جدا اللي أسست لأنه حتى الآن تقلل آثار الحروب على الأقل بشكل ما. وأنا أعتقد حتى موضوع خطاب الكراهية لو ربطناه بالكلام ده، مفترض الدول الموجودين فيها الأشخاص اللي هي بدور تراقب الأشخاص الموجودون على أراضيها ولو تم النشر بلغات أخرى. إذا كان الآن تم نشر أي خطاب آخر عنده علاقة بالإرهاب أو عنده علاقة بأي حاجة، الدول دي ولو كان تم بنشره بلغة محددة أو زي العربية أو العربي السوداني وكذا بيتم رصده. ولكن عشان الأثر الموجود هو واقع على الأشخاص في مكان بعيد، أنا أعتقد دي نفسها عنصرية في السيستم نفسه، يعني تمييز، عبارة أوضح يعني، هي تمييز في النظام نفسه العدلي إذا كان عند المنصات حق التواصل الاجتماعي أو عند الأنظمة العدلية في الدول المقيمين فيها الأشخاص اللي بيقوموا باختبار الكراهية. فأنا أعتقد دول كلهم متساويات. فاليمين لما يعمل الدعوات دي أو يقوم بالدعوة أو يعمل حملات عشان يزيلوا المواد اللي عندها علاقة بالتساوي، أنا أعتقد دي حاجة معروفة أنه اليمين بيعملها، ولكن دي جزء أساسي من الحتات هي الحاضنة أو بتذود خطاب الكراهية بشكل واسع.
9: نعم الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي، يعني من ناحية فنية أثناء ما شغلكم أنتوا يعني في خطاب الكراهية وحصره وتوثيقه، يعني تقديم المسؤولين منه للمحاكمة إذا توفرت الأرضية والحياة كلها، مرحت من ناحية فنية يصعب يعني التوثيق أو يصعب الإثبات؟ يعني أنا دار أضرب مثل معمم بحادثة بتاعت زورة طلعت في الميديا وشتمت السودانيين وكده، وبعدين قامت قالت لما اكتشفت أنها تورطت قالت ده ذكاء اصطناعي، يعني الحاجة دي ما هنا ده ديب فيك، يعني حاجة سووها بشكلي بصورتي وكده، دي ما أنا. فأنتوا بتواجهكم صعوبات فنية أو في جهات فنية بتدعمكم عشان تقوموا يعني تقنيا توفروا الأدلة اللازمة؟
10: ده سؤال أعتقد يعني فعلا مهم جدا، عشان برضو للنقاش في المساحة العامة، لأنه الناس كيف يقدروا يتعاونوا في الموضوع التقني تحديدا، خاصة الآن في انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، بقدر ما إنها مفيدة بقدر ما إنها هي ممكن تكون مضللة. طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي واضح انه في ادوات اخرى بتقدر 100% تقدر، او مش 100% لكن بدرجه كبيره جدا توثق لك انه ده دي مثلا من المواد الاعلاميه تم انتاجها بواسطه الذكاء الاصطناعي. دي واحد. اثنين، نحن مثلا في عمليه التوثيق في اركان اساسيه اصلا عشان تقدر تجمع الدليل، اللي هي بسموها الميتاداتا، مش كده، البيانات الوصفيه.
9: ايوه.
10: من ضمنها المعلومات انه المادة اتنشرت وين، الاي بي ادرس، القناة اللي اتنشرت فيها او الوسيلة اللي اتنشرت فيها، الاشخاص اللي نشروها، وفي طرق كثيرة جدا للتحقق من انه المسائل دي كلها حقيقية وموثقة. الكويس انه في موضوع السودان للامانة انه الاشخاص بيظهروا بصورهم، اغلب الاشخاص بيظهروا بصورهم وباماكنهم ومعروفين، وبيلاقوا الناس في اماكن عامه في المظاهرات، بيلاقوا الناس في المناسبات الاجتماعيه. اعتقد ده قلل الفكره حقت انه اصلا يكون في مشكله. ولكن بعد ده عشان تتقدم للمحكمه في صعوبات متعلقه على سبيل المثال بمساله العربي السوداني. يعني الان في فرنسا تحديدا، وانا قلت قبل انه التقاضي اسهل نوعا ما من باقي الاماكن اللي حد الان نحب نرصد فيها الخطاب حق الكراهيه، واحدة من الصعوبات إنه لازم يكون في شخص كأنه زي كاتب عدلي ولا حاجة، هو مفروض يرصد الكلام المكتوب ويكتبه كأنه ما يعني زي ما شايف، ويفرغ المحتوى الموجود أونلاين بنفس الطريقة الورد بها عشان يتقدم للمحكمة. ودي ممكن تشكل طبعا إشكال، لأنه مع إنه الآن الحل الوحيد اللي لقيناه إنه في أشخاص سودانيين موجودين في فرنسا، وهم يعني بيسموهم مترجمين محلفين، عندهم القدرة في مسألة رصد خطاب الكراهية. في حاجة تانية برضه تقنية وفيها إشكالية في تفسير العبارات. الآن غير إنه نحن مثلا عندنا إرشيف تقني وعنده القدرة في إنه يقدم دليل من الإرشيف نفسه للمحاكم، وإرشيف موثوق يعني فيه سلاسل حقت أدلة بشكل موثق إنه من الدليل موجود أونلاين كيف وصل لحد الإرشيف عندنا، ولو حتى الشخص مسح الصفحة حقته الدليل من عندنا ما بتمسح. فدي واحدة من الأدوات اللي بنستخدمها تقنية عشان نقدر نقدم بها الأدلة للمحاكم المختلفة. فإذا كان مثلا قدرنا وثقنا الأدلة ووصلنا للأشخاص اللي هم موجودين في أماكن مختلفة عشان يقدموا الدليل للمحكمة زي ما أنا ذكرت، يفرغوا المادة أونلاين. حاولنا الآن برضو نشتغل مع بعض الناس أو شفنا محتوى كتير موجود أونلاين للتفسير حق العبارات، لأنه فعلا تفسير العبارات الآن دخلت في الحرب، عبارات كتير جدا جديدة مش بس يعني جاية من أقاليم مختلفة في السودان، وإنما استخدموا فيها بعض اللغات حق القبائل أو استخدموا فيها عبارات بشكل يعني لحني. ففي الحالة دي بتحتاج تفسير، وتفسير بيعتمد على سياق الاجتماعي، وبيعتبر برضو كمان لازم يعتمد على الموضوع حق علم الاجتماع عشان يقدروا يفسروا إنه العبارة دي ليه بنفتكرها مسيئة أو بنفتكرها جزء من خطاب الكراهية أو فيها تحريض أو كذا. فده كله لازم الآن نشتغل عليه. وحاجة أخيرة برضو في السياق ده، في أشخاص متخصصين دوليين بتاع علماء لغة وفنيين في المجالات دي ومجالات العدالة، برضو الآن في نقاشات طويلة جدا معهم. حتى الاجتماع اللي كان في هولندا اللي عنده علاقة بالمحامين ديل، في جزء اتفقنا لأنه نكتب مذكرات تفسيرية تساعد المحاكم فينا كيف تفهم، يعني مجموعات حقة المحامين من بلدان مختلفة ممكن يشاركوا، على سبيل المثال المحامين من كولومبيا أو محامين من البرازيل أو محامين من أماكن أخرى، عندهم شواهد لأنه كيف خطاب الكراهية دخل في المجتمع وكيف تم استخدامه وكيف تم تفسير العبارات اللحنية دي. فأعتقد ده بيساهم في أنه كيف المحاكم تقدر تفهم السياق ده. فجزء تقني عنده علاقة بالتكنولوجيا، وجزء تقني عنده علاقة بالمعرفة. لكن أعتقد برضو السيدة اللي أنت ذكرتها أنه هي قالت الكلام اللي هي قالته دي ما هي وكذا، في طبعا في وسائل حق التحليل حق الصوت دقيقه جدا، وفي وسائل حق التحليل اخرى بتقدر تساهم في انه الماده دي تم نشرها كيف، دي حاجه بسيطه جدا اعتقد في مساله الوصول فيها للحقيقه يعني.
9: طيب استاذ عبد المنعم ادم المحامي، يعني في سؤال استيضاحي صغيرون كده ده، يعني لما نتكلم عن خطاب الكراهيه يكون في عده مستويات. يعني مثلا انا اقوم فئه سكانيه كامله مثلا اقوم احقرهم واقلل من شانهم واخليهم يحسوا بالمهانه، يعني انتوا ولا اي ناس وانتوا ناس ما بتسووا ما عارف شنو كده بالشكل الجماعي والفردي. وفي خطاب ثاني يعتمد على التحريض المباشر على استخدام العنف، فديل انت بتتعاملوا معهم كيف؟
10: الاثنين طبعا بيعتبروا خطاب كراهية، والاثنين يعتبروا طبعا، لكن في مواد مختلفة بتنطبق عليهم. يعني على سبيل المثال الخطاب اللي بيحقر مجتمعات محددة دي معروفة انها العبارات المسيئة حسب القوانين المختلفة في البلدان المختلفة، عندها معايير مختلفة ودرجات. طبعا دي محتاجة زي ما انا ذكرت قبل شوية التفسيرات حسب السياق الثقافي وحسب التفسيرات حقة اللغة، انه كيف مثلا العبارة دي تعتبر. مثلا الان حتى بيتم التحريض انه مثلا القبائل المحدده دي كلهم مثلا كذا وكذا، يعني دي كلها عبارات مجرمه في كل الاماكن. فاذا تم التحريض على اساس عرقي او الاساءه لاشخاص بشكل واسع، طبعا دي كلها يعني مثلا في السودان في ناس بيقول لك مثلا ديل بيقول لك فلنجايات او يقول لك ديل عبيد او يقول لك كذا وكذا، كلها هذه عبارات طبعا واضح انها يعني فيها لحن وفيها إساءة، وأنا أعتقد ما بيكون في أي مشكلة في أي بلد من البلدان دي. دي عبارات مجرمة بشكل واضح، دي مجرمة ما فيها أي لبس، يعني ما عندها علاقة أبدا بأي شيء ممكن يتفسر بأنه دي حرية التعبير. التعبيرات السياسية مثلا الأشخاص عندهم الحق في أنه يتكلم عن أهله، يقول مثلا أنا أهلي عايشكم مثلا تعملوا كده مثلا في موضوع حق ترابط اجتماعي وكذا، لكن أي حاجة بتحقر الآخرين أو بتسيء لهم دي بشكل كامل مجرمة في كل البلدان، أو على حد علمي عن البلدان نحن ننظر فيها الآن في الاتحاد الأوروبي ما في أي بلد بيسمح بالعبارات ضد أي مجتمعات، لأنه دي بتعتبر جزء من الخطاب الممنوع. الخطابات التحريضية اللي هو مثلا إنه كمان في السودان بتختلط الحاجتين في حاجة واحدة، إنه مثلا بنلقى بعض الناس بيطلعوا في السوشيال ميديا ويتكلموا عن إنه يحرضوا القبائل ويتهمون بأنهم هم أقل يعني عرقا ولا كذا، أو يتهمون إنهم هم مثلا مع طرف من أطراف الحرب. فأنا أعتقد نفسه في الحالة دي ممكن يكونوا الاثنين مع بعض، والاثنين يعتبروا مجرمين لأنه التحريض على القتل في كل الأماكن كمان مجرم.
9: نعم. سؤال أخير أستاذ عبد المنعم آدم، فيما يتعلق بمحاصرة خطاب الكراهية والتوثيق له، يعني جمع الأدلة والمعلومات عشان يقدموا الناس المسؤولين منه للمحاكمة، الناس العاديين ممكن يعمل شنو؟ أو الناس اللي عندهم يعني شوية دراية وخبرة بالعالم الديجيتال ده، يعني عندهم بيعرفوا منابر التواصل الاجتماعي، بيعرفوا يخشوها، بيعرفوا يحفظوا الحاجات وكده، يعني ممكن يسووا شنو يتعاونوا مع منه عشان تتم محاصرة مثل هذا الخطاب؟
10: في منظمات كثيرة جدا الآن بتشتغل على تفنيد الخطاب. طبعا خطاب الكراهية برضو عنده لايرس مختلفة للناس العامين، مثلا إنه ما يستهلكوه واحدة من الأشياء الأساسية اللي بتخلي الخطاب ينتشر اللي هو الاستهلاك حقه. طبعا الناس الآن بيتكسبوا من المحتوى الموجود أونلاين. أهم حاجة إنه عدم مشاركته مع الأشخاص ولو لأي غرض من الأغراض. الحاجة الأساسية لو عايزين يعملوها ممكن يرسلوا الرابط، مش يعملوا داونلود لللينك للمحتوى، ولكن يرسلوا الرابط للجهات اللي هم بيعرفوها مثلا موجودة أونلاين، مثلا السودان هيومن رايتس هاب ولا بيم ريبورت ولا غيره. المؤسسات دي كلها بتشتغل في موضوع التحقيق. جزء من الحاجة الثانية ممكن يعملوها الناس العامة، غير إنهم الابتعاد في إنهم يردوا ولا يتداول المحتوى ولا كذا، لأنه ده أصلا غير إنه بيكسبوا أموال بيدي انتشار أكثر للمحتوى نفسه. فأنا أعتقد التبليغ على المحتوى نفسه حتى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أونلاين بيتم حذفه مباشرة إذا كان الناس قدروا بلغوا عنه في القناة نفسها. طبعا أغلب القنوات عندها مثلا مكان ممكن أي شخص يدوس أو يضغط على الأزرار الثلاثة الموجودة وإنه أبلغ عن محتوى، بعد ذاك يمشي في كل الدرجات، بعد ذاك بيجيك رد. الحاجة الثانية برضو الممكن الناس العامة يعملها برضو يعني إبعاد الأطفال، إبعاد الناس، لأنه طبعا ده ممكن يعقد الموضوع في مسألة السلام الاجتماعي اللي قدام. الآن خطاب الكراهية وصل الناس مرحلة بعيدة جدا من الانشقاق، وخلى بالعبارات كثيرة جدا يتم استخدامها الآن، بقت فيري بيسموها شنو، بقت قريبة جدا لأن الناس يخلاها تكون عادية أو
9: يستأنسوها. تم تطبيعها يعني كده
10: تم تطبيعها بالضبط. فدي أعتقد كلها بمسألة التداول الواسع. فإذا كان الناس ابتعدوا من مسألة التداول أو ابتعدوا من المسألة حقت إنه كيف يخلوا الخطاب ده ينتشر، أعتقد دي واحدة من الوسائل الأساسية في محاصرته. الحاجة الأخيرة أعتقد طبعا دي ممكن يتواصلوا مع جهات متخصصة لو هم ما عايزين يكونوا في مشاكل، أو يعملوا ريبورت للجهات الموجودين فيها، خاصة الآن مثلا في أوروبا لو بتعرف أشخاص بيعملوا في خطاب كراهية وإنت حاسس بالمسؤولية تجاه في تجاه الحاجة دي. فأنا أعتقد ببساطة إنه مثلا يرسلوا الرابط دي للشرطة المحلية ولا كذا، أكيد 100% الشرطة بتقدر تتخذ الإجراءات اللازمة، لكن أعتقد أهم حاجة إنه لو الشخص ما قادر يعمل حاجة كثيرة يبتعد من نشره. فأنا أعتقد دي أكثر ممكن تكون مساهمة في مسألة محاربة خطاب الكراهية.
9: الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والمختص في القضايا الدولية، شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجة، تكلمنا عن خطاب الكراهية، ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات أخرى ونواصل الحديث حول جوانب أخرى من يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة الكبيرة يعني في زمن الحرب.
10: شكرا جزيلا، وأتمنى أن الناس يبتعدوا من خطاب الكراهية، وأتمنى أن السودان كونه يتعافى غريب يعني. شكرا جزيلا.
9: شكرا لك.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج
12: أعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: نقول لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي احمد مكي نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار امو. دائرة دار امو هي منطقة كبيرة مترامية الاطراف, منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة. هي دائرة كبيرة جدا, ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا, عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا, عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار, ويمكن الزراعة فشل كامل, ويمكن في تدفق متزايد, وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم, ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا, والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات, الحياة, المياه, حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا, ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء, ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة, ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما, لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم, بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال, وأيضا منظمة كير, ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمو تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية, وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة, لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد, ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هدابنا نقدي أين تتك أبدأ أصني راديو دبنجا يكستانا هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
3: عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر عام 2026. اجتماع ثلاثي في نيويورك يضم وزيري خارجية مصر والسودان، ومصعد بوليس يطالب باستمرار جهود خفض التصعيد. شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات على مدينة الأبيض. تحالف تأسيس يتهم الجيش باستهداف خط نفط جنوب السودان بالمسيرات والتسبب في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق. محامو الطوارئ التحشيد العسكري وسط أحياء حمرة الشيق يهدد المدنيين ويدفع نازحين للمبيت في العراء. محامو الطوارئ موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ إلى أم سنطة والدبة، وسط حشود كبيرة للدعم السري داخل الأحياء. مرصد كردفان يحذر من امتداد العمليات العسكرية إلى المزروب بشمال كردفان. بدي حركة نزوح من المزروب إلى الأبيض وأم درمان وسط توتر الأوضاع في شمال كردفان. مؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنغن على رئيس لجنة خدمات وآخرين بتهمة التعاون مع الدعم السري بالجزيرة. مؤتمر الكنابي يدعو لوقف إعدام رئيس لجنة الخدمات في السمير المحطة، ويؤكد أن الاتهام بالتعاون مع الدعم السري لا يكفي للإدانة. مؤتمر الكنابي أعداد كبيرة من أبناؤنا محتجزون في سجون الجزيرة ومطالب بالتحقيق في شكاوي التعذيب والابتزاز. في اليوم العالمي للسلام لاجئون شرق تشاد يطالبون بوقف الحرب والعودة إلى ديارهم. أطفال اللاجئين السودانيين في شرق تشاد يفقدون فرص التعليم بسبب الحرب. لاجئات سودانيات يروين مخاطر الضرب والإهانة أثناء البحث عن سبل العيش. $1,000 لصيانة الجزء الغربي من كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم. 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة بصيدلة الخرطوم خارج السودان. لجنة هندسية توصي بإزالة الطابق الثالث بصيدلة الخرطوم، وثلاث قاعات وثلاث معامل فقط متاحة للدراسة. أساتذة صيدلة الخرطوم يربطون عودتهم بتحسين السكن والرواتب وبيئة العمل. شكاوى من انتشار واسع للإسهالات والملاريا وأمراض أخرى وسط الأطفال والكبار بشمال الجنينة. توقف إمداد الأدوية يفاقم الأزمة الصحية في مناطق بمحلية سربة، والمواطنين يناشدون بتوفير الأدوية لمراكز صحية في أرمانكول وتونجي وشمال الجنينة. لجنة أمن نهر النيل تعلن إسقاط جميع المسيرات التي استهدفت عطبرة وتنفي وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وصول 1000 أسرة نازحة تضم نحو 3800 شخص إلى إكليلي بالنيل الأزرق وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى ومبيت بعضهم في العراء. الدولار يتراجع في السوق الموازي إلى 7400 جنيه بعد تجاوزه 8400 الأسبوع الماضي، ومحلل اقتصادي يقول استدامة النقد الأجنبي عبر المصارف حاسمة لاستقرار سعر الصرف. مواطنون يحذرون من تدهور التعليم في طوكر، ومذكرة تطالب بحصر عاجل لاحتياجات المدارس وسط نقص حاد في المعلمين والكتب والمقاعد قبل العام الدراسي. ارتفاع أسعار الوقود والسلع والغاء استثناء استيراد الخضر والفواكه من مصر يفاقمان الأوضاع المعيشية في وادي حلفا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 21 من سبتمبر سنة 2026. عناوين الأخبار: موجة نزوح واسعة من حمرة الشيخ بشمال كردفان، ومؤتمر الكنابي يستنكر أحكاما بالإعدام شنقا على شخصين بالجزيرة. مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بسبب الهجوم على الأبيض بالمسيرات، ولجنة أمن نهر النيل تنفي حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب الهجوم بالمسيرات على أبرة. وصول 1000 أسرة نازحة إلى منطقة إكليلي بالنيل الأزرق أمس الأحد، وشكاوى من تفشي الإسهالات والملاريا في مناطق شمال الجنينة. انخفاض سعر الصرف الدولار في السوق الموازي إلى 7400، وقتلى وجرحى ونزوح بسبب الاقتتال القبلي في قريضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت مجموعة محامي الطوارئ رصدها موجة نزوح واسعة للمدنيين من منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في ظل استمرار العمليات العسكرية حول المنطقة. وقالت المجموعة في بيان أن المنطقة تشهد حشودا عسكرية ضخمة لقوات الدعم السريع، تعد الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، مع انتشار القوات والآليات داخل المناطق السكنية ووسط المنازل، الأمر الذي دفع المدنيين إلى الفرار من مناطقهم. وأوضحت أن بعضهم اضطر إلى البقاء في العراء، فيما توجه آخرون إلى منطقة أم صنطة بولاية شمال كردفان وإلى مدينة الدبة بالولاية الشمالية. حذر مرصد كردفان اليوم الاثنين من مخاطر امتداد العمليات العسكرية إلى منطقة المزروب بولاية شمال كردفان، وسط مخاوف من تعرض المدنيين لانتهاكات ونزوح واسع في حال تحولت المنطقة إلى ساحة للمواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال المرصد في بيان أن التطورات العسكرية المتسارعة في شمال كردفان واقتراب العمليات من المزروب أثارا حالة من القلق بين السكان، مشير إلى أن المنطقة ظلت تتمتع باستقرار نسبي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 سنوات. أعربت مركزية مؤتمر الكنابي عن قلقها البالغ عزاء ما صدر من أحكام قضائية بحق أبناء مدينة السمير المحطة، شملت الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا وتعزيرا بحق رئيس لجنة الخدمات والتغيير وشخص آخر، وحكما بالتغريب بحق المتهم الثالث بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي، قال لراديو دبنجا أن استهداف رئيس لجنة الخدمات والتغيير وأبناء مدينة السمير

0: الانتحاكات التي تعرض لها أبناء الكنابي في ولاية الجزيرة وأضاف في هذا الخصوص:
1: تم محاكمتهم بدواعي سياسية بأنهم هم متعاونين مع الدعم السريع، وهذا الحكم حكم جائر جدا وما عنده أي أساس وما عنده أي أدلة، بل تم تلفيقه بتهم ما عنده أي أدلة، وحتى يعني الشهود اللي جابوهم تحت الإكراه وجابوهم تحت التهديد لتنفيذ حكم الإعدام. الآن هم تم يعني استئناف الحكم لمحكمة الموضوع في الكاملين، تم رفضه وتم رفع الأمر إلى المحكمة العليا في مدني، ونحن عبر راديو دبنجا نطالب بفك وإطلاق هؤلاء السجناء المظلومين ظلما وجورا.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل شخص وإصابة 20 آخرين بسبب استهداف الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالمسيرات الأحد، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات والمنشآت المدنية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية. وأضافت الدكتورة تنسيم الأمين المتحدثة باسم الشبكة في هذا الخصوص:
2: تؤكد شبكة أطباء السودان أن استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية بالمسيرات الموجهة هو امتداد للانتهاكات المتكررة التي تمارسها الدعم السريع بحق المدنيين، ما يعرض حياتهم للخطر ويفاقم من الأوضاع الإنسانية والصحية بالمدينة ويخالف القوانين الدولية التي تجرم هذه الانتهاكات. تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه الهجمات الموجهة بالمسيرات وسط الأحياء السكنية، كما تطالب بالضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية السكان والمنشآت المدنية.
0: أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن القوات المسلحة أسقطت جميع المسيرات التي استهدفت مدينة عطبر أمس دون تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، ودعت المواطنين إلى مواصلة التحلي بالهدوء والوعي ورفع درجة الحس الأمني واليقظة والتعاون مع الأجهزة النظامية والإبلاغ عن أي مظاهر أو تحركات مشبوهة. اتهم تحالف السودان القوات المسلحة باستهداف خط نقل بترول دولة جنوب السودان المار عبر الأراضي السودانية، ولا سيما في شمال منطقة الحمادي الواقعة ضمن مناطق سيطرة التحالف، منذ يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026 بواسطة المسيرات. وقال أحمد توغوت ليسام في بيان أن الهجمات تسببت في تفجير الأنابيب واشتعال حرائق واسعة، وأشار إلى شروع الجهات في تأمين عمليات صيانة الخط وإرسال قوة لحماية المهندسين والعاملين، مبين أن هذه القوة تعرضت للاستهداف من قبل القوات المسلحة مما أدى إلى مقتل أفراد. أعلنت مصادر عن مقتل وإصابة العشرات بسبب استمرار الاقتتال القبلي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور لليوم الثاني. من جانبها قالت منظمة الهجرة الدولية أن حوالي 412 فردا نزحوا من مدينة قريضة بسبب الصراع القبلي أمس، واتجهوا إلى مناطق أخرى في محليتي قريضة وتولوس في جنوب دارفور. شكى مواطنون من مناطق شمال الجنينة من الانتشار الواسع للإسهالات والملاريا والسعال والأمراض الأخرى وسط الكبار والأطفال في أرمنكول وتنجة بمحلية سيربا. وأوضح قاسم مطر لراديو دبنجا أن المنظمات كانت توفر الأدوية لمركز الرعاية الصحية قبل أن تتوقف عن توفيرها مما فاقم من الأزمة الصحية، ووجه نداء للمنظمات الحكومية والولائية لتوفير الأدوية بشكل فوري وعاجل. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أي في خلال الأيام ده طبعا عندنا يعني ملاريات كثيرة جدا في محلية سربة بالدبت في مناطق منطقة أرمنكول ومنطقة تنجكة. منطقة أرمنكول وتنجكة دي طبعا هو مناطق شمال الجنينة تابع لمحلية سربة، لكن كمان هو أيام ده في ملاريات وفي جهة وفي إسهالات برضه للأطفال وفيه حاجات ما معروفة موجود، ولكن زمان كان في منظمة كان بيجيبوا حاجات الأدوية برضو كان بيجيبوا في المراكز، لكن هسه الآن طبعا ياهو أدوية ما جابوا.
0: كشفت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق عن وصول 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة إكليل التابعة لوحدة كرن الإدارية بمحافظة الكرمك بالنيل الأزرق أمس الأحد، بينما لا يزال عدد من النازحين عالقين ويواجهون صعوبات في الوصول إلى مناطق آمنة.

0: وقال علي هجو الأمين العام للمبادرة أن غالبية النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون نقصا حادا في الغذاء ومياه الشرب والمأوى والأدوية والرعاية الصحية، فيما تضطر بعض الأسر إلى النوم في العراء، ودعا إلى توفير الغذاء والماء والأدوية ومواد الإيواء. جدد لاجئون ولاجئات سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم إلى وقف الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 من شهر سبتمبر من كل عام. وطالب اللاجئون بإنهاء الحرب والعودة إلى ديارهم، مشيرين إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والإنسانية في معسكرات اللجوء وغياب فرص العمل والغذاء والعلاج والتعليم، إلى جانب المخاطر التي يواجهها اللاجئون أثناء بحثهم عن سبل لتوفير احتياجات أسرهم. وأضافت فاطمة وهي لاجئة من معسكر مكة بشرق تشاد في هذا الخصوص:
1: السلام عليكم. نكون شعب السودان في تقدم وفي أمان وفي نتمنى رجوع السودان بصحة وأمان يا رب العالمين. فقدنا أرواح كثير، فقدنا أخوان أخوات أولاد، جينا في معسكرات علينا كنا مرتاحين، كنا مرغوبين وجارعين شديد جينا.
0: من جانبها قالت حاجة سعاد من المعسكر نفسه أن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى الديار، وأضافت: نحن نتمنى الحرب تتوقف اليوم قبل بكرة، محتاجين نرجع بلادنا، الحرب شردتنا ودمرت بلادنا، كفاية وقفوها. وأشارت سعاد إلى أن استمرار النزوح أثر بصورة كبيرة على الأطفال، وقالت أن ظروف المعسكرات لا توفر البيئة المناسبة لتربية الأطفال أو مواصلة تعليمهم، وأن بعضهم فقد فرصة في التعليم وتعرض لتغييرات سلوكية لا تشبه البيئة التي نشأوا فيها. وأضافت في هذا الخصوص:
1: والله أنا متمنين أنه يجيب قبل بكرة، الحرب صعب لنا شديد، أنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات، تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر، ما إلى الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا، نشوف الحرب تقل إنه أي حل نتمنى يجيب، يعني ما نتمنى يستمر، هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان، ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات الحرب، بس نتمنى يجيب ونرجع على سوداننا بالسلامة يا رب، ما هيستمر لنا ودمر شبابنا أكثر من داء وتالي، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى أنا ما مرتاحين يعني.
0: وفي السياق ذاته أطلق ملتقى نساء دارفور نداء بمناسبة اليوم العالمي للسلام، دعا فيه إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت علوية مختار المنسقة العام للملتقى في حديث لراديو دبنجا أن النساء يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد. وجدت ملتقى نساء السودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام دعوته إلى وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل. وأضافت علوية مختار في هذا الخصوص:
2: السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم. أثبتت النساء قدرتهن على الصمود.
0: أعلن متعاملون في النقد الأجنبي عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم الاثنين إلى 7400 بعد أن تجاوز 8400 جنيه الأسبوع الماضي، ورجع متعاملون تراجع سعر الصرف منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى تراجع الطلب. وحدد بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدولار اليوم ب 4334 جنيه. وكشف صاحب محل تجاري عن انخفاض نسبي في الأسعار، حيث انخفض سعر ملوة القمح إلى 16000 جنيه، وانخفضت أسعار العلف من 170 إلى 140 ألف جنيه، والردة من 130 إلى 110 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كانت الدريدة مرتفع أسعار كمان دي بفضل الله الحمد لله رب العالمين. الأسعار بدأت نزلت بزول شديد. القمح الحمد لله الملو ب 16 ألف دقيقة القمح. عجين برضو نفس الفهم كان من 16 18 نزل 14. في نزول يعني ملموس واضح. العلاي برضو نفس الفهم كانت البرد دي 130 نزلت الحمد لله 110.
0: من جانبه قال المحلل الاقتصادي أحمد ابن عمر لراديو دبنجا أن من أهم أسباب التراجع السريع في سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في السوق الموازي بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب. وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن عمر لراديو دبنجا أن انفراج الاختناق المرتبط بإمداد المحروقات ساهم في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وأكد أن من العوامل المؤثرة أيضا إعلام بنك الخرطوم توفير نحو مليار دولار في صورة تمويل دائري مخصص لاستيراد السلع الاستراتيجية. يعيش مواطنو وادي حلفة بالولاية الشمالية في معاناة كبيرة بسبب الارتفاع الذي شهدته السلع الاستهلاكية الضرورية خاصة الوقود. وقال الصحفي سمو العبد الجواد لراديو دبنجا أن ارتفاع أسعار الوقود أثر على الأوضاع المعيشية بصورة عامة مقارنة بضعف الأجور بالنسبة للموظفين. وذكر أن جوال الدقيق سعر 25 كيلو جرام بلغ 105 ألف جنيه، وكيلو السكر 10 ألف جنيه، والرغيفة 400 جنيه، وكيلو الطماطم 15 ألف جنيه، وكيلو البطاطس 15 ألف جنيه، وسعر كيلو الفلفل بلغ 30 ألف جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
4: على مستوى مدينة وادي حلفة خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته السلع خاصة سلعة الوقود، وأيضا أثر ذلك وبالنسبة للموظفين يؤثر تأثير بالغ على الحياة المعيشية.
0: من جانب آخر أشار عبد الجواد إلى أن محلية وادي حلفة تستضيف حوالي 200 أسرة نازحة تقيم في مركزي إيواء يواجهون أوضاع إنسانية قاسية نتيجة لتخليص الحصص الغذائية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: المركز الأكبر الذي يحتوي أو يحوي حوالي أكثر من 200 أسرة، ويمكن من ضمن المعاناة يعاني أيضا سكان أو النازحين بهذين المركزين من الإغاثة قلت بصورة كبيرة.
0: أعرب مزارعون في مشروع الرهد الزراعي عن مخاوفهم من أن تدمر آفة الزرزور المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى انتشارها على نطاق واسع، وطالب المزارعون السلطات بالتدخل العاجل ومكافحة هذه الآفة من أجل إنقاذ الموسم الزراعي وخاصة محصول الذرة. وأضاف مزارع في هذا الخصوص:
5: لا يما الطيور في مشروع الرهد الزراعي، أسراب من الطيور، أسراب من الطيور. عشان كده نناشد وزارة الزراعة والوقاية المركزية بالتحرك العاجل لحماية محصول الذرة بمشروع الرهد الزراعي من آفة الزرزور.
0: كشف مواطنون من طوكر بولاية البحر الأحمر عن تدهور أوضاع مدارس محلية طوكر، مشيرين إلى النقص الحاد في الكوادر التعليمية والإدارية بالتزامن مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وقال المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزارة التربية والتعليم الولائية مطالبين بتوفير المعلمين والكوادر الإدارية فضلا عن أعمال الصيانة والخدمات الأساسية. وأضاف المواطن أونور عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية.
0: الخبر الأخير في النشرة: طلب أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم باستمرار الدراسة الإلكترونية مؤقتا إلى حين تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة تسمح باستئناف الدراسة الحضورية. وكشف أساتذة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم في بيان أن 82% من أعضاء هيئة التدريس و83% من أساتذة الزمالة والمشاهرة يقيمون خارج البلاد، فيما تحتاج القاعات والمعامل إلى الصيانة والتأهيل، كما أشاروا إلى عدم جاهزية داخليات المجمع الطبي للطلاب والطالبات، وربط الأساتذة الموجودين بالخارج عودتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية والبيئية وتوفير السكن والترحيل. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
7: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها اللي كانت زمان شغالة حاليا وقفت، يعني لأنه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في إغاثة. نسبة البطالة والله يا أخي ممكن أقول لك 60% 70%. أغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الإنترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف وعشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من شغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاب بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يتطور لقى شيء، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في إنه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة أو تمويل. يعني في أي شباب عندهم أفكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نقل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كلما الحرب استمرت كلما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني، لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، اللي كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة بتاعت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: من المعسكرات.
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم إخطار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة السودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسوا، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو عن مشاعرنا ده، وأنا نحس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
4: ودي ولية أمر لعدد من الطلاب، مرحب بك أستاذة.
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة هم معسكرت لهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أقلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي. يعني بيعملوا حكاية ماشى 10 سنة كاملة، انتظرنا الامتحانات دي كتير والله. وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت، تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله. حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس الدكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطه. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرد أمل نقول بكرة نمتحن، الليلة نمتحن، ما نلقى طريقة إن نمتحن، شوف لنا حلل بعد الخريف ده، خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني، أنت زلوا اللي قاهم قاعدين وهم بنتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمش المدرسة بيحاول يجتمع يعني، حتى بنحاول نوريهم يعني. أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين، نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي يعني، الشباب برضو عندهم فكرة. لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي، ف ما تمشوا انتظروا، صبرتوا الكثير وباقي القليل، نقول لهم كده يعني قلنا صبروا. فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب وممتحنين، وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا، يقفوا معانا، جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا، حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتقفوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو هو لقى الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه، ما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني. بقول لك احنا نمشي بس نمشي بس، دي كلمة بقت اخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده، انتوا اجتهدوا معانا شوية، وقفوا معانا شوية وجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعوره وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن، نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت، فبيقوم بيلغوا الوقت ده، بيحدد وقت لقدام، يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات، وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام، بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا، وانا من ضمنهم صراحة كده، يعني ما بقول لكم لا انا ما من ضمنهم كده، انا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا، من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة، ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة. فلسه حاليا لانه نحن اصلا ما شايفين ضوء، يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت اشغالها، في الناس رجعوا حاولوا انه يشوفوا مواضيع اخرى، في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته، عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة، نحن ما في أي تقدم، ما في أي ضوء، بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام، يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد، تمام، وما بدون إقرار في مكان واحد، يعني نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء، ما عندنا أي إشارة، ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه، عشان نحنا نقوم نقرأ عشانه، عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية، خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع. ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر، يعني أسي بقينا 15 نفر، يعني عدد قليل شديد. تمام، وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان، لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا، لانه ويئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله. نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة أهداف جديدة تمام, ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم. فشكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله, فشكرا لكم.
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين.
8: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أنوار علي جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر. أنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة التشات ودائما قاني ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان, وزي ما قالوا حكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان, وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم. إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم, لو زي ما قال فرد يعني جماعة إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات, وزي ما قال أنا كأم تلميذة تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم. وحقيقة هسه الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقايمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200. نشكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات, وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي. وشكرا جزيلا.
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي. في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد. لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات. لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات.
0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوارع

0: 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون السير أعلى بكثير يعني.
1: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
0: فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني.
1: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
1: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونذر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36 ألف جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
1: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم

0: بالقاسية، ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام، وأضاف في هذا الخصوص:
1: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنغل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و 70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري، وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين، وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8,000 جنيه بدلاً عن 7,400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية، وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
3: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
4: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
5: هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
6: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
7: راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهرة إزالة الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتدة كلها في القضار وفي النيل الأبيض والنيل الأزرق دي كلها يعني تم قطعها لسبب أو لآخر، يعني دارين سواها حطب ولا فحم ولا، والمسألة دي عندها آثار يعني بيئية وآثار على المناخ مباشرة جدا جدا. فمستضيفه هنا عشان نتكلم في عدد من القضايا المتعلقة بإزالة الغطاء الغابي. أهلا بك سيد عبد المنعم الحويرس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ إبراهيم، شكرا جزيلا لك وشكرا على الاستضافة، وأنا سعيد جدا جدا إنه أنا أطلع عليكم تاني في راديو دبنجا نتكلم في محور جديد اللي هو محور الغابات. طيب بس خلينا اديك يعني شويه مقدم عن الغابات، يعني شنو الغابات دي؟ مورد من الموارد الطبيعيه المهمه جدا جدا، بتلعب دور مهم جدا في اقتصاديه المجتمعات الريفيه الناس ساكنين فيها، في حمايه التربه وفي كبح جمع الزحف الصحراوي ودعم التنوع الحيوي، بسموه البايودايفرسيتي. شنو التنوع الحيوي ده؟ تنوع الانواع، هذا نوع مختلف في منطقه معينه مثل الحيوانات والطيور والاسماك، التنوع الجيني، اختلاف الجينات داخل النوع الواحد، تنوع الأنظمة البيئية، اختلاف البيئات الطبيعية مثل الغابات والصحارى والشعب المرجانية والبحار. وليه التنوع الحيوي مهم؟ يحافظ على استقرار الأنظمة البيئية، يضمن استمرار الغذاء والموارد الطبيعية، يدعم الصحة البشرية عبر توفير الأدوية والموارد المواد الحيوية، يعزز قدرة الطبيعة على التكيف مع تغيرات المناخ. طبعا احنا اللي عندي او في العالم بنعاني من مشكلة التغير المناخي. طيب الغابات في الماضي والانتظار الطبيعي لها في الحاصل الحسي، الغابات كانت في السودان بتغطي حوالي 19 إلى 18 إلى 19 مليون هكتار، دي حوالي 43 إلى 45 مليون فدان، دي بتساوي حوالي 10 إلى 12% مساحة السودان. الغابات دي تكلمت عنها تنتشر وين كده؟ تنتشر في كردفان الكبرى، في دارفور، في سنار، في النيل الأزرق، أجزاء من الجزيرة، ومناطق محدودة في النيل الأبيض، البطانة ومنطقة القضارف. طيب التغيرات المناخية اللي تكلمنا عنها دي، والتوسع غير المنظم في الزراعة الآلية والرعي، والضغوط الاقتصادية لقطع الأخشاب وكده، أضافة إلى الحروب المتعاقبة أدت إلى تدهور كبير في القطاع النباتي الغابي. وشهد السودان خلال العقود الأخيرة يعني تحولات بيئية عميقة، أبرزها تراجع الغابات في معظم الولايات، خاصة في مناطق السافنة الغنية. أما نتكلم عن السافنة الغنية بتكلم عن كردوفان، دارفور، سنار، النيل الأزرق، اللي هي دي مناطق بتاعت غابات كانت حقيقية. ولغاية سنة 2023 في اندلاع الحرب، النسبة أو التسارع في التدهور في الغابات بقى يعني بمستوى غير مسبوق. طيب الأثر المباشر على الغابات في قصة قطع الخشاب وكده، إن السودان فقد في خلال الفترة من 1990 لغاية الليلة حوالي 50 إلى 60% من الغابات بتاعته، وده أدى إلى تدهور كبير جدا جدا في البيئة، تدهور كبير جدا جدا في الغذاء النباتي. طيب أسباب التدهور شنو بتاع الغابات؟ القطع الجائر يعني الخشاب ولا حطب ولا بيعملوا هو الأساسات، التوسع الكبير في الزراعة الآلية، غياب الرقابة الحكومية، تدني الوعي المجتمعي بأهمية الغابات، والدور الحكومي المهم جدا جدا في انه هيئة الغابات تكون عندها دور مهم في انها تحمي الغابات. طبعا اخيرا الحرب واثارها. طيب ما عارف يا ابراهيم اخش لك انه في الغابات ذات نحن عندنا شنو نوع الغابات شنو ولا
2: طيب يعني برضو يعني ناخذ وقفه قصيره اللي هو الـ يعني التعدي الكبير على الغابات ده، زمان كان في مصلحة اسمها مصلحة الغابات، والمصلحة دي عندها جهاز يعني من المراقبين اللي هم الغفرة بتاعين الغابات، وكان في قوانين برضو بتحمي الغابات دي، يعني القطع الجائر للغابات كان يعاقب عليه. فالبنية القانونية والبنية حق الجهاز حق الغابات ده، عندك أي يعني فكرة مشى وين، أو هل اختفى فجأة ولا تدريجيا، ولا حصل شنو بالضبط؟
3: طيب أيوة كلام 100% صح. أول شيء طبعا الدولة موجودة وهيئة الغابات موجودة، لكن يعني تنفيذ القوانين والقيود والحاجات اللي بتحمي الغابات قلت في الفترة ما قبل الحرب، وهسمع الحرب خلاص اختفت تقريبا. يعني أنا أقدر أقول لك أنه في مثلا في غفير في غابات شغال، ولا في مفتي بتاع غابات عنده دول قايم بيهم. الغابات بقت يعني تقريبا يعني زي ولا شنو طفل ما عنده ابوه. فادى الى انه يعني التعدي على الغابات يزداد، خاصه في يعني في ما شايفينه احنا لينا من انه طبعا انعدام الكهرباء او انعدام الوقود، الناس تجوا عشان يقطعوا الغابات عشان يعملوا الاكل بتاعهم والشرب. وبعدين المشكله الاخرى انه بتاعت انه يعني الولايه بتدي يعني جهات اخرى، جهات اجنبيه انه تجي تقطع الغابات بتاعتنا. انا قبل فتره قريت فيه واحده من الصحف انه ولايه النيل الازرق منحت الحكومه المصريه يعني استثمارات في الغابات يعني استخدموها في اذا كانت غابات لتصنيع الاساسات وكده، او في صناعه الفحم. دي كلها ادت الى تدهور كبير في الغابات، ولانه غياب الدول في المرحله السابقه والحرب التي ادت الى يعني انتهاء الدور الكامل للدورة في إنها تحمي الغابات. نعم.
2: طيب دارين نشوف الأثر. طبعا في ناس كتار ويعني حتى في شرائح كبيرة من الناس المتعلمين هم بيكذبوا فكرة التغيرات المناخية وربطها بأفعال الإنسان زي إزالة الغابات. فشنو العلاقة دي؟ يعني أنت قطعت يعني هسه واضح إنه في حتات كثيرة في القضارف وين ما في مطر، فهل ده يرد بشكل مباشر يعني انه لفقدان الغطاء الغابي؟
3: طبعا اكيد. شوف التوازن البيئي الحاصل من خلال انه يعني يكون في غطاء نباتي وفي غطاء بتاع غابات، كلها يعني بتحقق اقول عليه شنو، انه الناس او البيئه بتكون متوازنه. ازاي الكلام ده يكون؟ مثلا نحن نسمع عندنا في الزراعة إنه نسميه التمثيل الغذائي، الأشجار وأي حاجة خضراء عشان تنمو بتاخد ثاني أكسيد الكربون من السماء وتدينا أكسجين وتدينا رطوبة بتأدي إلى أن نحصل تتكثف في السماء وتجيب أمطار. طيب الحاصل شنو؟ إنه أما تقطع كمية كبيرة من الغابات والمراعي بتأدي إلى أنه نسبة التبخر بتاع المياه تقل، وبالضرورة تقل كميات المياه الماشية للسماء عشان تنزل أمطار. فده بيؤدي إلى أنه كل منطقة تقطع منها غابات تكون مرشحة أنها تكون منطقة، نحن معنا حزام الصحراء جايين من الشمال، يعني تكون مرشحة أنها تكون منطقة أقل من أمطار، فبنسميه نحن الزحف الصحراوي. فالحاصل دلوقتي أنه نحن الأمطار بتاعتنا قلت. ليه؟ لأنه الغطاء النباتي قل، وده بالضرورة يؤدي إلى تقليل الأمطار وكده. فدي كلها يعني مع بعضها هي بتأدي إلى إنه الناس يكون عندهم دور في إنه يحافظوا على الغابات بتاعتهم عشان التوازن بيكون عليه يعني كما تعودنا عليه. طيب القصة دي بالمناسبة ما يعني ما سودانية بس، دي كلها في العالم حاصلة. ذكرت مرة فاتت تكلمنا عن النينو ولا نينا والنينو، دي كلها أدت إلى يعني تغيرات في المناخ، لكن كل دولة كان أو عندها دور إنها تحافظ على التوازن البيئي في داخل دولتها لتؤدي في النهاية إلى إصحاح البيئة وزيادة الأمطار. يعني مثلا نتكلم لكم عن ما يسمى بالكونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو اسمه الكوب، ده أحد مخرجات مؤتمر باريس للمناخ بتاع 2015. الكوب ده يعني اجتماع سنوي بيحضروه كل الدول في العالم، آخر مرة كان في البرازيل، بيهتم بشنو؟ إنها تقلل إزالة الغابات وحماية الغطاء النباتي وتمويل الدول الأكثر تضرراً وآلات التعويض ومشاريع إعادة تشجير بسموها أفورستيشن. والغابات دي مهمة جداً ليه؟ لأنها بتؤدي إلى في النهاية تقليل تأثير تغيرات المناخ على العالم كله. ونحن دورنا كبير كسودانيين وعندنا منطقة، السودان كان فيه غابات كبيرة، بدل نحن نساعد في إنه نقلل من المخاطر بتاع تغير المناخ بقينا مساعدين في إنه تقليل أو زيادة التدهور في الغطاء النباتي وفي الضرورة في التدهور المناخي. فدي كلها أشياء الناس لو ما كان عارفين وما كان درسنا وما عارفين يتعاملوا معها فما بيقدروا يتعاموا مع التغيرات المناخية والمان ميد اللي هي الحاجة المعمولة بالإنسان، قصة القطع الغابات. بالمناسبة في جزء من الشغل بتاع الناس الكوب ده بيسموه الريد اللي هو يعني بيقول عليه شنو ده، يعني ده جزء من العمل بتاعهم بيؤدي إلى مساعدة الناس في إنهم يعيدوا الغابات بتاعتهم، reduction emission from deforestation and forest degradation اللي تقليل الانبعاثات الناتجة عن ذات الغابات ودهورها. السودان ما مشارك في الحتة دي ومفروض يكون مشارك، وده جزء من الحياة الناس مفروض يكونوا واعيين بها جدا جدا إنه في خلال الفترة الجاية عشان نحن نوقف التدهور في الغابات بتاعتنا لابد أن نكون نحن لنا دور محوري في العمل العالمي، إذا كان من خلال الكوب أو من خلال الشغل مثلا زي مثلا بنسموه نحن في إفريقيا، وأنا شاركت في المناسبة اسمه الجريت جرين وول اللي هو الجدار الأخضر العظيم اللي هو بيمتد من جيبوتي إلى السنغال. السودان مر به وقت جزء كبير جدا جدا منه، لكن السودان ما قادر يستفيد من التمويل الحاصل في من الدول دي. ليه؟ لأنه عندنا مشاكل بتاعت نزاعات، مشاكل بتاعت حروب، مشاكل بتاعت إنه ما في حوكمة لإدارة الغابات وإدارة المراعي وكده. فدي كلها أشياء كثيرة جدا جدا بتأدي إلى إنه السودان إذا لم يعني يسرع خطواته بتاعت إنه يتفاعل إيجابا مع التغيرات المناخية في العالم وفي السودان بالذات، السودان حيكون معرض لكثير من المخاطر إذا كانت بيئية يعني محلية في السودان أو إقليمية زي ما حاصل في العالم الليلة.
2: نعم. طيب سيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، عشان نوضح النقطة الأخيرة دي حقت استفادة السودان من يعني الصناديق أو الأموال اللي تكون مخصصة لاستعادة الغطاء الغابي. يعني أنا عارف إنه هنا في أوروبا في حاجة أول ناس بتكلم على مستوى المناخ في العالم إنه الدول الغنية اللي هي الملوث الأكبر يفترض إنها تعوض الدول الما ما قاعد تصدر أي انبعاثات، يعني ما عندها صناعات كبيرة، ما عندها ما بتساهم في التلوث زي السودان ده. ففي ضريبة اسمها ضريبة ثاني أكسيد الكربون تدفع الشركات الكبرى، بتدفع الدول يخليه والدولة بكون عندها نصيب وكده. فهل الهيئة دي عندها علاقة بأنه يعني السودان مفروض ينضم لجسم من الأجسام دي عشان يستفيد من فكرة التعويضات دي؟
3: نعم يا إبراهيم مؤكد. طيب أنا قلت لك قصة الكوب اللي هي الكوب كونفرنس أوف ذا بارتيز اللي هو ده أحد يعني مخرجيات مؤتمر باريس، وبيشتغل تحت جسم في الأمم المتحدة اسمه United Nation Framework for Convention Framework Convention on Climate Change بيسموه UNFCCC. وده شنو الهدف بتاعه؟ شنو العمل المهم بتاعه؟ ومن خلال الجسم اللي احنا سميناه ريد اللي هو قلنا Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation، بيعمل على خفض انبعاثات الكربون ناتج من قطع الأشجار، حماية الغابات الطبيعية، لما المجتمعات المحلية التي تحتمل على الغابات، تعزيز التنمية المستدامة. طيب ناس ردل عندهم شغل كبير جدا جدا عشان يشجعوا الدول إنها تقلل القطع غير قانوني للغابات وتنظيم إنتاج الفحم، حماية الغابات من الحرائق، ودعم المجتمعات الريفية. والتمويل بتاعهم بيكون كبير جدا جدا في حتة بتاعت إنه إعادة تشجير، إدارة الغابات المستدامة، زيادة مخزون الكربون من الغابات. ونتكلم عن قصة زيادة مخزون الكربون في الغابات. طيب زي ما قلت لك قبل في حملة التمثيل الغذائي أو التمثيل النباتي إنه النباتات بتاخد ثاني أكسيد الكربون بتنفسه البني آدمين وبتطلع لنا أكسجين. فالدول اللي عندها غطاء نباتي كبير بتؤدي إلى تقليل يعني الكمية بتاعت الكربون المنبعثة من العربات والبني آدمين ولا غيرهم. كويس. فناس ريد ديل بده تمويل كبير جدا جدا ودعم التقني وفرص اقتصادية للمجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية. ممكن في السودان هي تساعدنا في شنو؟ في حماية غابات الهباء الهشاب والطلف والصمغ العربي، تقليل الغطاء بتاع الشاب، والحصول على تمويل دولي لمشاريع التشجير. الناس وانا سريت ديل بيقوموا يشوفوا مثلا الدول المستهلكه يعني او المنتجه لثاني ثاني كربون كثير فبيقللوا الدعم لها. لكن قدر ما انت عندك غطاء نباتي وغطاء غابي بيؤدي الى انخفاض كميه ثاني اكسيد الكربون المنبعثه منكم, بتؤدي في النهايه الى زياده الدعم لكم من خلال هذه الصناديق اذا كان صندوق ريد اللي هو تحت نظام الكوب او من خلال التمويل من خلال الجريد جرين وول بتاع الجدار الاخضر العظيم لافريقيا. دي كلها حاجات بتشجع انه الناس انه يقللوا قطع الغابات واستخدام اقل للحاجات اللي بتنتج ثاني اكسيد الكربون وزيادة إنتاج الأكسجين اللي هنا محتاج له.
2: نعم. طيب. نعم. فيما أنت قبل قلت إنه يعني لما نكون في قطاع نباتي وغابات وكده ده عبارة عن نظام بيئي متكامل بالتنوع الحيوي بتاعه والحاجة دي مؤكد بيكون عندها علاقة بالتربة. فالغابات دي بعد يقطعوها أتوقع إنه حتى تركيبة التربة هتتغير. فيعني وبعد ذاك هو الزحف الصحراوي وباقي البلاوي اللي بتجي من إزالة الغطاء النباتي. فهل من السهل إعادة استزراع ما فقدناه يعني إلى حد من الحدود؟
3: أكيد أكيد يا إبراهيم أكيد. شوف قدر ما أنت تقطع قدر ما تكون في أراضي, طبعا إحنا كمان منطقة السودان اللي يعني نقول ليه يعني أقدر لأنه نحن يعني نقع جنوب الصحراء الكبرى. قدر ما تتقطع أشجار قدر ما تقل المراعي قدر ما تقل المناطق المزروعة بيزحف تزحف الصحراء وتقلل من المساحات المزروعة. طيب يس نحن قادرين جدا جدا إنه نحن نعيد إعادة الغابات بتاعتنا, ولكن ده شغل لازم يكون شغل كبير جدا جدا أو شيء دور للدولة ودور للمجتمعات ودور للمجتمع الدولي. طيب دي كيف بتكون؟ بتكون من خلال كثير جدا جدا يعني من المبادرات اللي هي بتكون متكاملة في حتة إعادة إصلاح القطاع الغابي والاستزراع إذا كانت مراعي أو غابات. بنكون نعمل إيش تعبت شنو؟ أول شيء نعمل ما يسمى بمبادرة شبابية فنية لإعادة زراعة الأشجار في المناطق المتأثرة. أنا كلمتين قبل قلت لك الغابات إحنا عندنا تقع في حوالي 4-5 أقاليم اللي هي كردفان ودارفور والنيل الأزرق وسنار وجزء صغير من الجزيرة يعني وبعد ذلك النيل الأبيض والبطانة تقريبا يعني أقل. نتمثل في نماذج ناجحة في العالم قامت إلى رفع نسبة الغطاء النباتي والغابي زي إثيوبيا مثلا. إثيوبيا دي أنا لما كنت هناك في إثيوبيا رئيس الوزراء الوقت ده كمال الزناوي كانوا عندهم يعني خطة يزرعوا مش 10 مليون 10 بليون شجرة عشان يزيدوا الغطاء النباتي بتاعهم, بالرغم ان إثيوبيا ما متأثرة بالغابات الا في المنطقة في الصحور الا في المنطقة الشرقية اللي هي متحملة لحدود الصومالية وجنوب او شمال كينيا. فنحن دارين لنا شغل زي ده وده لازم يكون فيه دور كبير جدا جدا للدولة ودور كبير جدا جدا للمنظمات والمجتمعات الدولية اللي إذا كانت منظمة البيئة العالمية إذا كان الفاو إذا كان ناس الكوب ولا إذا كان ناس السورة الأفريقية العظيم. طيب نعم نحن قادرين نزيد القصة دي لكن لا بد من الدور متكامل للدولة للمجتمعات للمجتمع الدولي وللسكان اللي هم ساكنين في المناطق الغابية. نعم ذلك ممكن.
2: طيب يعني فيما يخص يعني إعادة أو يعني إعادة الاستزراع أو استعادة الغطاء الغابي, هل في فريم زمني لأنه يعني إذا زرعنا الهناي ده بعد ذاك الناس يحسوا بتغيير ملموس في المناخ في نسبة الأمطار وكده؟ يعني المسألة دي في مدى زمني منظور ولا بتاخد وقت؟
3: والله بتاخد وقت طبعا يا يا يا يا ابراهيم انت عارف انه عشان تزرع شجره عشان تنمو عشان توصل المرحله بتاعت انها تكون مثلا شجره كبيره بتاخد لازم يعني يعني ممكن نتكلم عن 10-15-20 سنة. وبعدين مع القطع الجائر الكبير الحاصل اليومين ديل عشان ترجع القصه كما كانت فالقصه بتاخد لازم كتير. لكن يعني احسن نبدا مما نقول نستنى مش كده؟ فاحنا نكون جاهزين انه نشتغل في انه اول شيء مساعده العالم. يعني السودان براو ما بيقدر يعمل قصه مساعده العالم والدول بالمناسبه الدول الغنيه اللي هي بيسموها دول الاسكندنافيه بالذات اذا تكلمنا مثلا عن فنلندا يتكلمنا عن النرويج يتكلمنا عن السويد دي دول يعني عندها خبرة كبيرة جدا جدا في زراعة الغابات وفي تنميتها، فدول بيقدروا يساعدونا من خلال صندوق الكوب ولا من صندوق خلال السورة الفريق العظيم، والقروض جاهزة، لكن احنا لازم نكون كوميتد ان نعمل القصة دي ونعمل على حماية الغابات دي. فإذا قمنا بالقصة دي وبدأنا الليلة بنحن قادرين نبدأ المشوار بتاعنا، لكن القصة بتاخذ زمن، يعني ممكن تاخذ لها 10 20 30 40 سنة، حتى الأشجار معمرة توصل عمرها 100 سنة و 200 سنة. فإحنا نتكلم عن أشجار دارينا أنها تكون للأجيال القادمة، إنه تكون عندها قطاع نباتي كبير وقطاع غابي يساعدها إلى التنوع البيئي زي ما قلنا التنوع الحيوي، ويجيب لنا يعني يقول على شنو قروش من العالم، لأنه إحنا قللنا انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وزدنا انتاج الاكسجين للغطاء للجو. فدي كلها ممكنه، لكن الدور مهم جدا جدا، دور المجتمعات مهم جدا جدا، ودور الغابات اللي هي جسم المشروع القصه دي مهم، من خلال تدريب للمفتشين الزراعيين وتوفير المعينات لهم عشان يتحركوا. طبعا في افكار كثيره جدا جدا في العالم، مثلا في نظام الرينجرز اللي هو حراس الغابات اللي هو حاصل في امريكا وهنا، ده برضه ممكن احنا عندنا الاف مؤلفه من الخريجين الزراعيين ممكن نخليهم يشتغلوا في الشغل زي ده، خاصه في منطقه حزام الصمغ العربي اللي هو بتمتد من دارفور لغايه كردفان لغايه النيل الازرق النيل الابيض وبتمشي لغايه البطانه. فدي كلها بعدين شوف زي الصمغ العربي ده مورد اقتصادي مهم جدا جدا لنا، لان احنا الدوله الوحيده تقريبا في العالم اللي بتنتج 80% من الانتاج العالمي من محصول العالم محتاج له في الصناعات الغذائية في الصناعات الطبية وكده. فدورنا مهم جدا جدا، لكن لازم نبدأ الليلة قبل بكرة.
2: نعم، السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول، فضلين 3 دقائق من الزمن المخصص لهذا اللقاء، بديك الفرصة يعني تعمل ركاب سريع كده ده الخسائر حقتنا من إزالة القطاع النباتي، ويعني رفع الوعي يعني زمان في كان عيد اسمه عيد الشجرة، طلاب المدارس كلهم بيعرفوه بيمسكوا سهم يساعدوا في زراعة الغابات وكده. هسه تقريبا الوعي ده انتهى، الناس بيقوا ما شغالين ما في ذو المنتبهات لأنه في مشكلة بتاعت غابات. فنديك الفرصة تختم هذا اللقاء.
3: طيب شكرا يا إبراهيم. أنا بس بسميها خارطة الطريق مختصرة لإصلاح القطاع الغابي. أول شيء نحن نتكلم عن لازم نقيم، لازم يكون في تقييم شامل للأضرار الحاصلة في الغابات السودانية. نحن نتكلم عن 50-60%، نتكلم عن ملايين الأفدنة، لازم يكون نهاية، ودي مساعدة الأغمار الصناعية والدول الغربية قادرة وموجودة والأمم المتحدة ساعدنا. واحد، إعادة تشجير عاجلة في المناطق الأسرة، مثلا في الخرطوم إحنا كان عندنا غابة الصون تكون نمشي فيها الرحلات ونأكل ونسوي الأناجية، وفي الجزيرة برضو المناطق اللي ضررت كثير، وفي سنار في النيل الأزرق وفي كردفان دارفور. طيب، حماية الغابات المتبقية عبر الأمن المجتمعي، نوعي الناس إنه يا جماعة الغابات دي إذا انقطعت انتوا بيجيكم الصحراء، إنه في النهاية بيكون الصوت يعني مصدر الدخل بتاعكم بيقل كويس. وإعادة بناء قطاع الصمغ العربي كرافع اقتصادية، الصمغ العربي ده مهم جدا جدا كرافع اقتصادية للمستقبل في السودان. ده من خلال شنو؟ تشريعات جديدة وقوانين تمنع القطع الجائر وتدعم الطاقة البديلة. يعني بتذكر في الفترة الأخيرة كان في اتجاه إنه الناس يستخدموا الغاز بدلا على الفحم والحطب وكده وبتاعونه، والناس مشت كويس في الاتجاه ده، لكن طبعا انقطعت بسبب الحرب، فلازم القصة ترجع كما كانت. طيب، شراكات دولية مع منظمات زي الفاو زي اليونيب United Nations Environment Protection Agency والكوب والسورة الإسلامية العظيم لتمويل مشاريع استعادة الغابات في السودان. وأخيرا وأهم شيء وأهم دور اليوم، تعليم بيئي في المدارس من الابتدائية ولغاية الجامعة وفي المجتمعات، إن يا جماعة أهمية الغابات إيه ودورنا نحن في حماية إيه والمردود البيجينة من وجود الغابات دي شنو. شكرا.
2: شكرا لك كثير السيد عبد المنعم الحويرس مستشار التنمية الزراعية الشاملة والتحول بوزارة الزراعة في فترة حكومة الثورة في العام 2021. شكرا لك على يعني هذه المعلومات وهذا الحديث، ونتمنى ونأمل أن نستضيفك مرة أخرى.
3: جزيل الشكر يا إبراهيم، وأنا سعيد دائما أنه أكون معاكم في أي حاجة بتهم الوطن وبتهم الزراعة بالذات تخصصينا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني هذه الحرب تنتهي والناس تعود لوطنها ونقدر نبدأ من الليلة قبال بكرة في إعادة هذا القطاع المهم جدا جدا في الاقتصاد السوداني، والناس ترجع لبيوتها وترجع لحياتها زي ما كانت قديما إن شاء الله.
0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجاني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعدك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو

0: الصورة مبالغ، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1000 جنيه. يعني
1: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
1: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيك.
1: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل $60 تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو $80، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من مرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق مرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى. وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر

0: جالون البنزين إلى 32 ألف جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60 ألف جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42 ألف جنيه بالمحطات و70 ألف جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشنغا. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة إنها تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد سار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتها الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البك لاريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتى تتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أنه كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى أنه يستطيع من خلالها أنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول أنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنكاك. يعني طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكاك ممكن يكون السير أعلى بكثير. يعني فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربع بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربع بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد عليه الدخن والذرة ونودها للطواهين ويطحنون. بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة وعصيدة وبالطريقة دي، لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذا الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذلك خاصة السنة دي عام بتاعت الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطنو منطقة دار أومو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنقل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمريتان بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر، متابع لقضايا التعليم المحلية. المذكرة التي نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهنالك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هنالك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة ضد شخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر، وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم الجيش بغصف قافلة مساعدات متجهة إلى المالحة بشمال دارفور. اليونسيف: غارات بمسيرة على مستودعين في الأبيض دمر أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة مخصصة للعام الدراسي الجديد. مقتل ضابطين برتبة عقيد في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالة مساء أمس. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب الأمم المتحدة بهدنة فورية وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب بتمديد حظر السلاح إلى جميع أنحاء السودان. مبادرة مفقود: أكثر من 24 ألف حالة فقدان واختفاء في السودان بين عامي 2023 و2025. مبادرة مفقود الانقسام يعرقل التوثيق، وقضية المفقودين لا تحتمل الانتظار لنهاية الحرب. محامو الطوارئ: 4 شباب تعرضوا للاعتقال والتعذيب لمدة 17 يوم على يد قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وفاة طفلة سودانية قرقا في بركة قرب مخيم فرشنا بشرق تشاد. منظمة مبادرة لا لقهر النساء: تكاليف الولادة تصل إلى 650 ألف جنيه بالمستشفيات الحكومية، وأمهات ومواليد يحتجزون لحين السداد. المحامي محمد بدوي: قصور التشريعات يفاقم تحديات ملف الاختفاء الغصري في السودان. وفاة عامل وإصابة آخر بانفجار جسم غريب داخل داخلية طالبات في شنبات بالخرطوم بحري. لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث مستمرة عن معدن مفقود بمنجم سالمين بالقضارف. التعليم العالي: أكثر من 106 ألف طالب وطالبة تقدموا للقبول بمؤسسات التعليم العالي خلال 5 أيام. صحفيون سودانيون: قيود أمنية ومهنية تحد من عمل الصحفيين في مناطق سيطرة طرفي النزاع. نازحو معسكر سورتاني: نجاح الموسم الزراعي لا يتجاوز 15%، وسعر مد الزرة يصل إلى 36 ألف جنيه. لاجئو جوز أمير يشكون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار شرقي تشاد. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الزرة والدخن والزيت بمخيم جوز أمير. جبل عيسى: الدخن ب 600 ألف جنيه والسكر بنصف مليون وسط تعثر الموسم الزراعي. سكان جبل عيسى: سعر الخروف لا يكفي لشراء ربع شوال من الدخن أو الزرع. أزمة الوقود تدخل شهرها الثاني في الدويم، والأسعار تقفز إلى 60 و70 ألف جنيه للجالون. الدولار يعاود الارتفاع مجددا إلى 8000 جنيه، ولجنة حكومية تشرع في وضع خطة لاستبدال العملة. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور، وتكشف عن انعدام معظم السلع. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور، وتكشف عن انعدام معظم السلع. وصول ما يزيد على 60 أسرة نازحة دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة في أوضاع إنسانية قاسية. وزير الخارجية البريطاني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على خفض التصعيد في السودان. وزارة التعليم العالي تكشف عن إكمال 106 ألف طالب وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70,000 جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8,000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة، وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80,000 جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75,000 جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600,000 جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبين كجانه. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون أسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زند 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعدك الذرة كذلك الشوال نفس السير من 500 إلى 600 ألف جنيه. الروب بالنسبة للدخن حوالي 80

0: للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
1: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
1: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق بتأثر الهيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول أكبر ارتفاعه من شبك.
1: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنغا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء

0: الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و 70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات، وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشاف. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8,000 جنيه بدلاً عن 7,400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة إنها تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه، كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025، وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته، اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية مع ضيفنا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام. كنا قد تحدثنا معه في الحلقة السابقة عن الوضع الذي يعيشه السودان جراء الحرب والجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من البلاد والمجاعة المحتملة نتيجة لهذا الجفاف. دكتور أديب، مرحبا بك مرة أخرى في برنامج ملفات سودانية لنقرأ معك آثار هذا الجفاف الذي شاهدناه على نطاق واسع على الإنتاج الزراعي ومعاش الناس وكذلك على الثروة الحيوانية.
2: طبعا الإنسان السوداني ده معتمد اعتماد رئيسي على حرفتين أساسيات. في ناس يعني في حرف تانية في السودان، لكن الحرفتين الأساسيات بالنسبة للناس في الريف هي الرعي والزراعة، والحاجتين ديل يعني الحرفتين ديل تتأثرن تأثير كبير بالوضع الراهن، سواء كان مثلا الناتج عن الحرب ولا الناتج عن نقصان الأمطار. فمؤكد إنه التأثيرات على بتاعت الوضع ده بيكون مؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، وبيكون مؤثر تأثير كبير على المحاصيل الزراعية. وطبعا الإنسان بطبيعة حاله ممكن يكون يعني بصير على نفسه، ممكن ينزح من مدينة لمدينة أو من قرية لمدينة أو من محل لمحل، لكن طبعا الكارثة الكبيرة بتكون على الثروة الحيوانية ونقصان الأمطار. ده ما حصل على دارفور، يعني في تشاد في نقصان بتاع أمطار، في أفريقيا الوسطى في نقصان، يعني دول جوار السودان في نقصان برضو بتاع أمطار. فبنلقى إنه الثروة الحيوانية بتكون متأثرة تأثير كبير. طبعا الحاجتين دي المربوطات مع بعض ورباطهم اللي هي سبل كسب العيش، يعني مؤكد الموضوع ده هيأثر تأثير كبير على مستويات الناس، على سبل يعني كسب عيشهم وكده. ولما نشوف حسي حتى على المستوى بتاعت المبيعات في عموم السودان، بنلقى انه يعني نقصان الكاش او السيولة المالية لها دخل سالب، وفي مواقع زي دارفور وكردفان في نسب كبيرة خالص بياخدوها من الناس اللي بحولوا لهم القروش، بتباين من 35% ل 25% ل 20%. لمرات بكون التاجر ده ذاته ما عنده كاش، فبخلي الزول يعني ياخد مادة يقول لي أنا ما عندي قروش، لكن ممكن أديك سكر بدله، أديك زيت بدله، أديك ملح بدله، أديك شاي يعني مقابل القروش ده، بالإضافة للنسبة المخصومة. فالوضع ده مؤثر تأثير كبير على سبل كسب العيش. وفي القطاعات الثلاثة بالنسبة للثروة الحيوانية والمحاصيل وحياة الإنسان.
1: دكتور عديد، ما التدخلات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع الآن وكيف يتم ذلك بتقديرك؟
2: والله شكرا جزيلا. طبعا بالنسبة للموضوع بتاع التدخلات الآنية، ابتداء محتاج لإقرار بالوضع الآني ده، هو الوضع ده شنو؟ يعني محتاج لإقرار من السلطات بالوضع الآني وكل التحديات اللي بتواجه الإنسان السوداني ده داخل السودان في كل المواقع. محتاج لإجراء بتاعة عمليات سريعة وشاملة للأمن الغذائي، ويعني يكون في مؤشرات واضحة لنذر مبكرة عن المواقع والحالة بتاعة الناس في المواقع اللي عايشين فيهم. محتاج أستاذ كمال لأنه يكون في توسيع في نطاق المساعدات الإنسانية، وإزالة كل العقبات اللي بتواجه الناس في وصول المواد الغذائية للناس في مواقعهم. محتاج لدعم عاجل بالنسبة للمزارعين وللرعاة يعني في المنتجات الزراعية والمنتجات البيطرية ولخلافها، حتى إنه يتلافوا المرحلة الناس حسها عايشين فيها. محتاج برضو لموضوع بتاع موضوع متعلق بالمياه، وهنا يعني مياه الشرب بالنسبة لكل الكائنات الحية سواء كان الإنسان ولا الحيوان والثروة الحيوانية وكذا. يعني محتاج برضو لأستاذ كمال لأنه يكون في يعني إنشاء النظم بتاعت رصد ل ل ل ل ل لأسعار المواد الغذائية. إحنا أجرينا استطلاع لأسعار المواد الغذائية في مواقع مختلفة في السودان ابتداء من فروبرانجا لحد الخرطوم. فسألنا الناس في فروبرانجا، في الجنينة، في زالينجي، في نيالا، في كاس، في كورما، في الفاشر، في طويلة، في الطينة، في كبكبية، في المالحة، في الوبيط، في الخرطوم، في مدرمان، في الجزيرة، في مواقع مختلفة، وتباين الأسعار بتاعت المواد الغذائية. وصلنا لمرحلة بتاعت إنه بتقدر تطلع متوسط لأنه الأسعار دي متباينة تباين مخل. فالأسعار يعني ارتفاعها باهظ، وبالإضافة لنقصان في السيولة، فدائرة نظم يعني توري أو توضح الموضوع بتاع الأسعار وتوفر المواد الغذائية وكذا. يعني طبعا برضو الحاجة الأخيرة محتاجة لتنسيق محكم بين المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في أي موقع، ودي برضه بتكون يعني امتحان لربط السياسة بالإنسانية، وهي امتحان لإنسانية الإنسان. فأنا أفتكر إنه دي جزء من التدخلات العاجلة، أهم حاجة فيها الإقرار بالوضع القائم، وبعد ذلك التوابع الثانية ممكن تحل.
1: أخيرا دكتور عديب، ما تأثيرات هذا الوضع على عملية السلام في السودان؟
2: والله هو طبعا ده هيكون امتداد طبيعي للسؤال بتاعت التدخلات، والإجابة اللي أنا أجملتها في إنها هي امتحان بالنسبة لإنسانية الإنسان. إذا كان الإصرار في إنه الوضع ده يعني يا تدير الجهة الفلانية أو ما يصل المواد الغذائية دي للناس، النتائج بتاعت النقصان الأكل والمجاعة وشبح المجاعة بتكون يعني حاجات حتمية، وبعد ذاك الناس ما يعني الإصرار ده ما بتعرف إنه الزول المصر حيحكم منه. وعشان كده أنا أفتكر إنه دي ممكن تكون مدخل لتنسيق إنساني ويشمل كل الخدمات الإنسانية الأخرى من صحة وتعليم ومواد غذائية وخلافه، ودي ممكن برضه تكون مبتدأ لعملية أو مدخل لعملية يعني سلمية. في شاهد وتجربة سابقة في الإنسانية اللي هي في موزمبيق في 92 لما ضرب مجاعة موزمبيق، وكان في وقته في حرب أهلية، والناس المتحاربين وصلوا لمرحلة إنهم ما مستطيع يعني ما بيستطيعوا في إنه يعني يمشوا في الحرب ده أزيد من الكان، فوصلوا لتسوية سياسية سموها بعد ذلك نظرية النضج اللي هو الرايب نثيري. وأفتكر إنه يعني الوضع ده ممكن يعني يستغل في الجانب الإيجابي، ومن السموم الناقعات بتاعت الحرب ممكن يحصل دواء، والدواء ده إنه يكون فيه يعني استجابة إنسانية بالنسبة للناس. أنا والله يا كمال شايف الوضع يعني في غاية من خطورته. يعني إحنا في دارفور، يعني شهر 8 و9 ده عز الخريف، والوديان جارية والمحاصيل الزراعية دي بتكون في النضرة بتاعه وكده، لكن ده ما الوضع آنيا. يعني بتشوف أنت في المحلات، في وديان كتيرة في دارفور هسه جافة، يعني كأنه ما يعني كأنه شهر 2 في عز الصيف. فالوضع ده في غاية من الخطورة، وأتمنى في إنه يعني السلطات تاخد النداءات الإنسانية يعني محل اعتبار، وأتمنى في إنه كل الناس المسيطرين على جغرافيات أو مناطق جغرافية يسهلوا العمليات الإنسانية والوصول وصول المواد الغذائية للناس. وطبعا يعني أنا أمس كنت بسمع لجريشن بيتكلم، ويعني المجتمع الدولي برضو أحيانا بيشوف له سبب، إذا كان في عرقلة لمساعدات إنسانية هي ممكن تتدخل، لكن لو الناس المحليين يعني هم عرقلين للعمليات الإنسانية بتكون مسبب بالنسبة لهم، وعشان ما يكون في سبب بالنسبة للمجتمع الدولي ده إنه يعني يتنازل من حقوقه أو يعني الحقوق الأساسية بالنسبة للإنسان. أنا أتمنى في إنه يكون في تسهيل للعمليات الإنسانية في ربوع السودان، وإنه يكون في غوث بالنسبة للمواطنين والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، وربنا يكفينا يعني شر المآسي اللي حاصلة في البلد في السودان. وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأتمنى إنه يعني النداءات المقدمة من كل الناس تأخذ وضعها الاعتباري والإنساني في قلوب الناس.
1: شكرا جزيلا دكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقات المقبلة من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي، حرب زي دي، داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكستر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي، الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
4: انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا، نحن قدرنا نقري الشفة عليهم؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير، واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
3: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
4: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية. بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
6: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. نشأ الراب كأداة للمهمشي للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم السياسية والاجتماعية. الراب بس دوجانا وملنا، ويتميز هذا الفن بمرونة هيكلية وكثافة لغوية بتمنح المغني مساحة غير محدودة لمناقشة أي موضوع بحرية كاملة. الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا. ورغم قدرة الراب الواسعة على التعبير، إلا أن السوق التجاري بيفرض شروطه، حيث يميل الفن اليوم للتركيز على موضوعات بتضمن الربح وبتجذب الشباب، مما خلق فجوة بين الراب التجاري السائد والراب البديل الهادف.

0: الراب والسياسة علاقة دايما بتثير الجدل بين الناس، بتشوفوا انه هو صوت حقيقي وقوي للتعبير عن الآراء والقضايا المصيرية.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية.
0: وناس ثانية بتشوفوا انه هو مجرد ظاهرة تجارية وملاسنات شخصية ما في منها أي فائدة.
2: لكن الواقع في السودان قاسي جدا.
0: احنا غررنا ننزل الشارع،
3: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب،
0: ونسأل الناس مباشرة عن رأيهم، ودي كانت الإجابات.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية والقضايا السياسية والحياة، خصوصا إن الشباب يعني بقت تعتمد على الاعتماد كلي والاستماع بتاعه أكتر من الموسيقى التقليدية العادية، خصوصا إن الوصول بتاعه بيقى أسرع وأسهل، وبيقى ماسك الترندات، معظم الترندات يعني وكده. لكن الكلام ده كله بيعتمد على قوة الرسالة والكلمات اللي كتبت بها الأغنية بتاعت الراب، لكن في النهاية يعني بوصل الفكرة فهمته. فوصل قبل كده أفكار كتيرة زي القضايا العدل والإنسانية فالراب ما مجرد موسيقى ولا مجرد كلمات، فالراب هو رسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لراديو دبنجا ولمساحتهم الحرة للشباب في برنامج راب دبنجا. أولا بصراحة كده أنا ما بشوف الراب السوداني هو مجرد موسيقى أو وسيلة للترفيه. الراب ممكن يكون صوت الناس البسيطة، صوت الشباب، صوت الناس اللي بتعاني وما عندها منبر تتكلم من خلاله. لكن الواقع في السودان قاسي جدا، خصوصا الحريق غيرت كل شيء وخلت الكلام على السياسة والكلام والعلاية موضوع حساس، وأحيانا مجرد إنك تتكلم عن راية وتقول الحاجة الجواب يعرضك للخوف والخطر. وعشان كده الراب السوداني لو عبر عن الواقع الحقيقي ممكن يكون أقوى من أي خطاب سياسي، لأنه بيحكي من الشارع ومعاناة الناس والنزوع واللجوء والفقد وحلم الشباب في بلد آمن. إننا نحن محتاجين لأي صوت يدعو للسلام ويحكي عن الحقيقة، سواء كان راب أو شعر أو إعلام أو حتى كلمة بسيطة، المهم الصوت ما يموت. شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم، معكم نهلة عمر. والله شايف الراب بيلقى تدخل من التدخلات السياسية، وشايف الراب يعني متقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت وممكن يحل القضايا السياسية، فمتقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت ومعظم الناس بيتسمعوا من الكبار للصغار، فبيحل المشاكل السياسية بإذن الله.
5: نزهونا من بيوتنا لكن القلب مسكون، الذكرى والملامح بالحنين مسجون، الحجج والسيرة، الكجك والكوجة، الجنب ستة شيشة، أمونة بترزينة في اللزقة في الحواري، عشين حياة بسيطة مرت كثيرة، نكتب الحزن حقيقة، هنا النفس رضايا قلوب مليانة طيبة، مرت كثيرة نكتم الألم والشدة، أحلامنا مشت أكبر لكن الرصاص هداه، بتلقى دانت مطفى بالدماء أزقاه، قاتلوني في أحلامي فمشاعر الثورة حية، ضربوني في دميري سقي ذخيرة حية، من السأب تبتنا وتمحي كل الماضي، أنا أصل الحاضر أراخ الدم بأنقي، هربكم المؤدج سياستي بريالي، استلمت في حكم سير الوطن دخالي، مزح الود كتار لكن القلب اختار

0: فيك بأزك وتوكل بإيماني والقلب مليان يقين فلو أتت مهارب بحفر لك تمين فدي النفس عزيزة لسه آج بمبادئ برقم من وسخت الدنيا للنجاح مادي مادي بمبادئ والتآمل كل مادي مادي في زمن حضارة أراقة نحن المملكة القديمة أحفاد ملوك تهارقة ماشي لي زمن وساقة نجاسة وساقة في العقول في شوارع الخرطوم الخرطوم تلأ مديون فرقانة في ديون ديوننا ما كثيرة عايزين حياة كريمة تعليم وصحة أمني بنزين سيولة نقدي القيمة في الرخيفة أقل من تعريفة نزرع أقول جديدة بالفكرة ما بالفترة على إد وإد ننمي وطننا بهرونة نلم شمال جنوبنا شرق قرف في وحدة أحلامنا كان بسيطة عايزين حياة كريمة جونا نسمة جرمة حنبات أرزقية فمهما اختلفنا وطننا هدو ناس بلد فيه نيل سكانه أتشانين الموية باللقصات والبيرة بقرشين خريج ببيع قدارة أنا ساكن بالليجار أنا شفت شخال ومساري في المطار خريج بلف بالركشة قدامي حملة كشة أنا شارع الدوناس الفيه كل لسان شفاته كندكات أطالب الأمر أبي أيامك يا حرب واشتري سنين ضوئية حسن الجيل المثالي بحارب السطحية هنقش اسمي في التاريخ وابقى ذكرى أبدية أحكي للجيل الحكاوي أن حضارة نوبوية لابسين قناء الثورة الحرب كشف فساتهم أرض نزيلة ما تخاتلوا في بعضكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا رامي يونس هارون الطاهر من السودان. والله يعني الراب ده حاجة جميلة ممكن توصل به أي تفاصيل أي حاجة، كان سياسيا إن كان وطنيا إن كان دينيا بأي أسلوب ممكن شنو أنت تقدر شنو بمعتقد بتاع الراب والفهم بتاع الراب توصل به الحاجة يعني. ويديكم العافية وتسلم.
2: والله يا موسيقى الراب بتعبر، والراب فن هادف يعني، فيه نوع ممكن يكون هادف جدا بغض النظر عن تفاصيله ومبني على شنو كده ولا بيقدموا الفنانين. طبعا كل فنان بيقدم الحاجة اللي هو بيبرع فيها، لكن من المنظور للسؤال يعني هو ممكن يهدف الحاجة دي يخدم الحاجة دي وكده يعني.
3: الموسيقى بتاعت الراب هي ممكن تعبر يعني ممكن تعبر بصورة واضحة عن القضايا السياسية، بس تبقى إنها فيها توعية أو تبقى إنها ما جايطة يعني في في في منساق في الكلمات، إنك أنت بتلقى جزء معين فيه رسالة بعد شوية بخش في حاجة تانية، فأنت تكون رسالتك واضحة يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الراب، أنا في رأيي الشخصي إنه الراب ممكن أيوه يكون وسيلة مناسبة شديدة للتعبير عن الرأي أو عن القضايا السياسية أو عن أي قضية سياسية أيا كانت، فهو يعني يعتبر حاجة في الوقت الحالي ده مطلوبة ومرغوبة شديد، يعني هو بقى منتشر شديد بين الشباب أكثر حاجة يعني في الطب نمبر وان، ف الفنان ممكن يستفيد من النقطة دي أو يستغل الانتشار ده في إنه يوصل صوته أو رأيه عن طريق الراب، أو إذا حاب يتكلم عن قضية معينة فالراب يعني يعتبر حاجة ناجحة شديد.

0: لا تجعل أحلامك أكبر من قدراتك، ولكن أجعل قدراتك تنمو لتحقيق أحلامك. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين الأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية، للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجة دبنجة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 02 470. راديو دبنجة معك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبين كجانة. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعدك الذرة كذلك الشوالق نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفع الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر

0: خريف، وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا يعني اغلب المناطق خارج الخدمه يعني، وبعد ذاك في نفوخ بتاع الثروه الحيوانيه بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذاك نحن لحد الان في مناطق زراعيه، ممكن اقول لك لحد الان زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن، في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و 70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغاء للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد

0: بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب الأربعة قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشار. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتها الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البك لاريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتى تتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بملء الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة والإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن الحرية في الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد إنه كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى إنه يستطيع من خلالها إنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول إنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى إنه آلية التضييق هي نفس الآليات هو كما ذكرت سابقا إنه تفشي الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى إنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارس عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر. ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي عام معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش أو القوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنك يعني. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون السير أعلى بكثير يعني. فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني. فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد عليه الدخن والذرة ونودها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة أو عصيدة بالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 500 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذا الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبل عيسى ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعة الجفاف في منطقة جبل عيسى ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطن منطقة دار أمو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أمو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنجل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمرة تمبيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر متابع لقضايا التعليم بالمحلية. المذكرة التي نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن موقلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهناك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هناك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة بشخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية، وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر، وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم الجيش بغصف قافلة مساعدات متجهة إلى المالحة بشمال دارفور. اليونسيف غارات بمسيرة على مستودعين في الأبيض دمر أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة مخصصة للعام الدراسي الجديد. مقتل ضابطين برتبة عقيد في هجوم بطائر مسيرة على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالة مساء أمس. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب الأمم المتحدة بهدنة فورية وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب بتمديد حظر السلاح إلى جميع أنحاء السودان. مبادرة مفقود أكثر من 24 ألف حالة فقدان واختفاء في السودان بين عامي 2023 و2025. مبادرة مفقود الانقسام يعرقل التوثيق وقضية المفقودين لا تحتمل الانتظار لنهاية الحرب. محامو الطوارئ 4 شباب تعرضوا للاعتقال والتعذيب لمدة 17 يوم على يد قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وفاة طفلة سودانية قرقا في بركة قرب مخيم فرشنا بشرق تشاد. منظمة مبادرة لا لقهر النساء تكاليف الولادة تصل إلى 650 ألف جنيه بالمستشفيات الحكومية، وأمهات ومواليد يحتجزون لحين السداد. المحامي محمد بدوي قصور التشريعات يفاقم تحديات ملف الاختفاء الغصري في السودان. وفاة عامل وإصابة آخر بانفجار جسم غريب داخل داخلية طالبات في شنبات بالخرطوم بحري. لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث مستمرة عن معدن مفقود بمنجم سالمين بالقضارف. التعليم العالي أكثر من 106 ألف طالب وطالبة تقدموا للقبول بمؤسسات التعليم العالي خلال 5 أيام. صحفيون سودانيون قيود أمنية ومهنية تحد من عمل الصحفيين في مناطق سيطرة طرفي النزاع. نازحو معسكر سورتاني نجاح الموسم الزراعي لا يتجاوز 15% وسعر مد الذرة يصل إلى 36 ألف جنيه. لاجئو جوز أمير يشكون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار شرقي تشاد. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذرة والدخن والزيت بمخيم جوز أمير. جبل عيسى الدخن ب 600 ألف جنيه والسكر بنصف مليون وسط تعثر الموسم الزراعي. سكان جبل عيسى سعر الخروف لا يكفي لشراء ربع شوال من الدخن أو الذرة. أزمة الوقود تدخل شهرها الثاني في الدويم والأسعار تقفز إلى 60 و70 ألف جنيه للجالون. الدولار يعاود الارتفاع مجددا إلى 8000 جنيه ولجنة حكومية تشرع في وضع خطة لاستبدال العملة. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. وصول ما يزيد على 60 أسرة نازحة دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة في أوضاع إنسانية قاسية. وزير الخارجية البريطاني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على خفض التصعيد في السودان. وزارة التعليم العالي تكشف عن إكمال 106 ألف طالب وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيفة الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجانب. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الروبو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والروبو بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح

0: إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف، وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوف وتأثروا الهيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك هنا لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبل السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن

0: 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشار. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنغاز المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص
2: بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة انها تجبر الاطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الاشخاص الموجودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود ان مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أن أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

يوم قلت سوداني عايز ليا جنسية، قال لي قبيلتك ايه؟ وانا قلت ناسيها، ممكن تعديها؟ قال لي ما ممكن علشان ضرورية، وانا قلت طيب شوف انا

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو، تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا اصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا اخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني تقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك ده نعمل عريس جماعي للشباب، وده أكبر غلط، أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط، إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عريس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوته يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنتك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500، لو بالغ 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف وعشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فده الحاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000. ده كله في ظل إنه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل او ما لقينا الجهة تقيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الافادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
6: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات الآن رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداقات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء اللي جار غالي، طبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبلية ما بي 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبلية ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني فينا يضطر انه يقفل الطبلية. ليه الحكومة ليه ما انظر في الشباب، انظر في امر الشباب ديل. البطالة ما اثرت علي انا براي، البطالة اثرت على اغلب الناس، البطالة اثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الان الانسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، دجاجية، في ناس بيبيعوا تلج، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشغيل مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يرفرش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
7: من المعسكرات
8: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
7: نظرة حول الحياة في المعسكر.
9: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
10: كلمة سيدة فانتا فونا.
7: أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات.
11: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلالها على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتم عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جات، وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاب. الشاهد انه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب انهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جات، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
12: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئين في معسكر هاي في دولة تشات، في معسكر تشات للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرو، وتقول هسي الناس بيقولوا لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي تعلقنا جينا الحمد لله احنا في تشات استقبلونا بأحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه، لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه قام بخطموا لنا معنويات هذا بالشكل ده. يمكن تراه عن مشاعرنا ده، وأنحنا حسي والله عايشين في حالة نفسية كده ما يحوزات، يجب علينا أنحنا نمتحنوا امتحان.
11: ودي ولي أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
13: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع طلاب الشهادة السودانية. أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني انا عندي يعني ممكن اقول تحديات كبيرة، ومن تحديات يعني اخواتي التوأم دي اللي جبتهم من الطينة هم معسكرتلهم، يعني جاي من بعيد شديد جبتم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في نقل المودايب جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فده تحدي كبير شديد من فترة شهر تسعة لحد تاريخ اليوم، يعني شهر تسعة الجاي يعني بيعملوا حكاية ماشى عشر سنة كاملة. فانتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دي يعني بيقوا لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا يعني المدرسة دي يوم بيمشوا يوم بيمشوا عشان ما ينسوا اللي قاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعا أمي قاعدة هناك في تلم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد. يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطه. يعني تقول الله الحرب دي يعني هنا اثرت فينا كثير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء، وبرضه امل نقول بكره نمتحن الليله نمتحن ما نلقى طريقه ان نمتحن، شوف لنا حل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر ان شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني انا بقول لسه الوضع ما امن، الشارع كعب، نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني انت الزلو اللي قاهم قاعدين وهم بينتظروا للامتحان، فبيحننوا عليه وبمش المدرسة بيحاول يجتمع. يعني حتى بنحاول نوريهم، يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية، بنمشي المدرسة مرة بندعمهم، نقول لهم انتوا خليكم قاعدين. الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو، نرجع نمتحن وين نجري نمشي، ناس تمشي ليبيا نمشي. يعني الشباب برضو عندهم فكرة، لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا، انتظروا صبرتوا الكثير وباقي القليل. نقول لهم كده يعني قاعدين نصبروا، فياريت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشاب، يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين، وبقول يا جماعة يلا همو لك الله جيبوا يدكم معانا، جيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا. حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجاتهم ده تصهر، بقول لك لا احنا خلاص معنا كمان عندنا امتحانات. فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية، انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزها في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قاعد شجرة بيقعد فيه، لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزها ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي. يعني يقول لك احنا نمشي بس دي كلمة بقت اخر حاجة، يقول لك نمشي بس ما في طريقة ثانية. نحاول نصبر فيه، نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا اجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
11: ومعانا طالب اخر برضه بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية، وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية، يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام، إن إحنا بدينا الدراسة من شهر تسعة للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات، يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت اللي قدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس تمام. بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلب فلسة حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحنا نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضووا لنا طريقنا لانه يئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعه باخبار جديده اهداف جديده تمام ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم فشكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم
11: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي ولية أمر برضو في ذات الحين
15: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أنوار عدم جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر من شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة التشات ودائما قاني ناشد بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير بناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته لو ما خائم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال سايا في درب التعليم وحقيقة حس الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 كان شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا
11: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر جوجي في الحلقة الجاية حنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
16: من المعسكرات
7: من المعسكرات
8: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
7: نظرة حول الحياة في المعسكر
9: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
10: كلمة سيدة فانتا فونا
7: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبنك الجانب. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الروبو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والروبو بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36 ألف جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال

0: نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيول النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشاف. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، وأكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين.

0: داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور. كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية، وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة، تصل إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني، يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب، إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أن كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى أنه يستطيع من خلالها أنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول أنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبين كاجانه. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون السير أعلى بكثير يعني. فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للزرع حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد عليه الدخن والذرة ونودها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة وعصيدة وبالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه، والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذا الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعت الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطن منطقة دار أومو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنقل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا والآن. السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه، نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمرتا بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة توكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية توكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن ونور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية توكر متابع لقضايا التعليم المحلية. المذكرة التي نشرتها جاءت بعد وجودي في توكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهنالك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هنالك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة ضد شخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في توكر وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.

0: دبنجا.
1: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
2: الحرب تخليه يجيب لنا من نمشي في بلدنا بآخر ومواجبة كمان
1: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
3: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أحسن من حنين كم هنا في خلا من رب دبونا ورد شدونا في لسان أها أنينا بالذات يعني أبينا دا نجي بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة بفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
1: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسرهم. من معسكر مجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية. وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا النزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
2: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجايدين بقى نعمل شنو جات معنا.
1: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
4: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة. الانتظار دائما صعب لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات. تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والبشتنا والمعسكر ما هنا الخاصة بدونا برضو ما كفاية لك. عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منه بسلامة في سوداننا نشوف الحرب ده طبعا إنه أي حل نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
1: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
4: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم، مستشفيات ما في، حتى هنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، البرهان بتدخل خواجات، المهم أنا دار الحرب كلها ما دار نهاية الأمم المتحدة. الله يتدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس، ما يكونوا من معسكرات منهانين ويال متشردين ومهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
1: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسقة العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجا إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
5: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
1: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
5: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
1: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
0: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن أكيد نرجع لبلدنا دايرين.
1: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
0: أنا مشتاق لبلدنا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8000 جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة، وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص:
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبين كجانه. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون أسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زند 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبعدك الذرة كذلك الشوال نفس السير من 500 إلى 600,000 جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين. وأوضحت المصادر لراديو دبنجا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار وتقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي عتتنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية والدواب ونزر فشل الموسم الزراعي. وقال النازح آدم محمد لراديو دبنجا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف. وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل في نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني على مجد مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية، ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبك.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار. وقال لاجئ لراديو دبنجا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار

0: تعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنجا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
1: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و 70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنجا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغاء للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنجا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال. قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوة تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز، تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشفي. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف

0: يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحصن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمد، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: بفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان، وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي، وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبيه الشباب قاعدين في البيت، لانه الطلعه يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نتقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط. أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن. وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه، يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90% لنا موجودين في جزء كبير. طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل او ما لاقين الجهة تجيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجري الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردعات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، تطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر. كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد. ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يتفرش العقول وكده لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026. منظمة مناصرة ضحايا دارفور تتهم الجيش بغصف قافلة مساعدات متجهة إلى المالحة بشمال دارفور. اليونسيف غارات بمسيرة على مستودعين في الأبيض دمر أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة مخصصة للعام الدراسي الجديد. مقتل ضابطين برتبة عقيد في هجوم بطائر مسيرة على منطقة جبرة الشيخ في شمال كردفان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالة مساء أمس. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب الأمم المتحدة بهدنة فورية وتدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين. القوى المدنية المناهضة للحرب تطالب بتمديد حظر السلاح إلى جميع أنحاء السودان. مبادرة مفقود أكثر من 24 ألف حالة فقدان واختفاء في السودان بين عامي 2023 و2025. مبادرة مفقود الانقسام يعرقل التوثيق وقضية المفقودين لا تحتمل الانتظار لنهاية الحرب. محامو الطوارئ 4 شباب تعرضوا للاعتقال والتعذيب لمدة 17 يوم على يد قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وفاة طفلة سودانية قرقا في بركة قرب مخيم فرشنغا بشرق تشاد. منظمة مبادرة لا لقهر النساء تكاليف الولادة تصل إلى 650 ألف جنيه بالمستشفيات الحكومية، وأمهات ومواليد يحتجزون لحين السداد. المحامي محمد بدوي قصور التشريعات يفاقم تحديات ملف الاختفاء الغصري في السودان. وفاة عامل وإصابة آخر بانفجار جسم غريب داخل داخلية طالبات في شنبات بالخرطوم بحري. لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث مستمرة عن معدن مفقود بمنجم سالمين بالقضارف. التعليم العالي أكثر من 106 ألف طالب وطالبة تقدموا للقبول بمؤسسات التعليم العالي خلال 5 أيام. صحفيون سودانيون قيود أمنية ومهنية تحد من عمل الصحفيين في مناطق سيطرة طرفي النزاع. نازحو معسكر سورتاني نجاح الموسم الزراعي لا يتجاوز 15% وسعر مد الزرة يصل إلى 36 ألف جنيه. لاجئو جوز أمير يشكون من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار شرقي تشاد. ارتفاع غير مسبوق في أسعار الزرة والدخن والزيت بمخيم جوز أمير. جبل عيسى الدخن ب 600 ألف جنيه والسكر بنصف مليون وسط تعثر الموسم الزراعي. سكان جبل عيسى سعر الخروف لا يكفي لشراء ربع شوال من الدخن أو الذرة. أزمة الوقود تدخل شهرها الثاني في الدويم والأسعار تقفز إلى 60 و70 ألف جنيه للجالون. الدولار يعاود الارتفاع مجددا إلى 8000 جنيه ولجنة حكومية تشرح في وضع خطة لاستبدال العملة. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. غرفة الطوارئ تكشف عن تدهور مريع للأوضاع المعيشية في المالحة بشمال دارفور وتكشف عن انعدام معظم السلع. وصول ما يزيد على 60 أسرة نازحة دائرة أوموفينا للنازحين بشرق جبل مرة في أوضاع إنسانية قاسية. وزير الخارجية البريطاني يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على خفض التصعيد في السودان. وزارة التعليم العالي تكشف عن إكمال 106 ألف طالب وطالبة إجراءات التقديم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: هنا راديو دبنجة. حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، فيها سنتناول قضية الاقتفاء القسري وتفاقمها بسبب الحرب الجارية في البلاد وتأثير ذلك على أسر المفقودين والجهود المبذولة لمعالجتها. سنتناول ذلك مع كل من الأستاذ محجوب عبدالله المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان والناشط في مجال رصد والتوثيق لضحايا الاقتفاء القسري، والأستاذ عثمان البصري المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عضو المجموعة السودانية للاقتفاء القسري. مرحبا بك أستاذ محجوب في راديو دبنجا. لا شك في أن الحرب الدائرة بالبلاد أضافت صعوبات للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أصبحت قضية المفقودين نفسها واحدة من إفرازات الحرب. ما هي التحديات التي أفرزتها الحرب بالنسبة للعاملين في مجال البحث عن مصير المفقودين؟
3: شكرا جزيلا الصادق على الاستضافة، وحقيقة أنه أمر المخفيين أو المختفين قسريا هو مسألة جوهرية ومهمة جدا، هي واحدة من إفرازات الحرب الدائرة الآن، على الرغم من أنه هي مشكلة يعني ممكن تقول أنها مستعصية أو من فترة طويلة جدا أنه في مشاكل في السودان بتاع الاختفاء القسري، ولكن الأمر الآن أصبح يعني بصورة أكبر، وهنالك إشكالات تواجه العاملين في مجال الاختفاء القسري أو المنظمات والمهتمين بهذا الشأن، بدءا باتساع الرقعة الجغرافية. يعني في السابق أنه الناس كانوا بيتكلموا عن مساحة ضيقة جدا، كانوا بيتكلموا أنه الجهات الممكن تقوم بهذه المسألة كانت محددة ومحصورة، لكن الآن عقب 23 للأسف الشديد أنه الرقعة الجغرافية اتسعت، يعني بقى خرطوم، دارفور، أي مكان في السودان بقت أصبح مساحة لاختفاء قسري، ودي واحدة من الإشكالات اللي بيواجه الناس في إنهم هم يعني الراصدين والمتابعين للمسألة ده، في إنهم بيقوا من الصعب جدا إنه يتحصلوا لأرقام حقيقية أو حالات محددة. بالإضافة برضو للإشكالات اللي بتواجه العاملين في المجال ده أو الناشطين إنه تعدد الأطراف. في السابق كنا بنتكلم في إنه والله في ناس بيخفوهم قسريا بسبب بتعلق بالمسائل السياسية وكده، وكان في الغالب إن الناس بيمشوا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكده والأجهزة الشرطية وما إليه. الآن إنه الأطراف تعددوا وفي كمية من الناس بيقوا عندهم القدرة في إنه ممكن يخفوا الناس أو يعني إنه ممكن يقبضوا على الناس، وبعد ذلك ممكن يودعون في مناطق إنه من الصعب أو أماكن من الصعب إنه الناس يوصلوا لهم وكده، حتى إنه الراصدين إنه ما استطاعوا في إنه ما بيقدروا إنه يحددوا منوم الناس دي ذاتهم على أساس إنه الناس ممكن تتابع. يعني دي برضو واحدة من الإشكالات اللي بتواجه الناس. يعني في السابق نحن لما يكون في شق اختفى وأخفي نحن بنكون من خلال اللي عندنا تصورات محددة إنه نقوم نبحث فيها منطقة من المناطق اللي بنتهم إنه الجهة الفلانية ممكن تكون ساهمت أو شاركت في إخفاء، ولكن الآن المسألة بقت صعبة شوية لأنه الأطراف أصبحوا كثر. بالإضافة لشح المعلومات، دي برضه واحدة من الأشكالات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في المجال ده، في إنه حتى الأسر أصبحت غير قادرة في إنها ممكن توفر معلومات دقيقة بالنسبة للمخفيين قسريا، لأنه بقى منطقة الاختفاء ما يعني حاجة كده يعني مترهلة، إنك ما بتقدر تقول إنه هو اختفى وين. يعني الزول بيطلع من بيته في وضع طبيعي جدا، إنه يكون متحرك ماشي السوق، ماشي مسافر من منطقة لمنطقة، وهو ذاته ممكن يكون ما من الناشطين، ما من السياسيين، ما من كده ناس بالتوصيف ده تم إخفاؤهم. يعني للأسف الشديد يعني دي من الإشكالات اللي بتواجه الناس اللي عاملين في الحقل ده، وللأسف الشديد إنه يعني حتى الآن إنه الناس ما قادرة تصل للأرقام المحددة أو أرقام حقيقية بالنسبة للمخفيين قسريا، على الرغم من إنه هنالك جهد مبذول في المجال ده، وفي ناس يعني ساعين ليل نهار في إنه هم يوصلوا لداتا حقيقية فيما يتعلق بالمخفيين قسريا، وإنه يحاولوا يعني بقدر الإمكان أنه يحددوا أماكنهم، ولكن للأسف الشديد للأسباب المذكورة أنه أصبح المسألة يعني صعبة عليهم جدا، ودي بقت واحدة من المشاكل اللي بتواجه الناس الشغالين في مجال الارتفاع القصري. أما فيما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمخفيين قصريا بطرف المتحاربين، وهو ده طبعا أكبر مشكلة برضو بواجه الناس، في انه اطراف الحرب او كل الناس المساهمة في الاخفاء القسري انهم ما بيصحوا لان عدد الاشخاص المقبوضين لديهم، وفي ناس طبعا تم قتلهم، وفي ناس ممكن يكون توفوا في المعتقلات بظروف ممكن يكون طبيعية او ما طبيعية. لأي حال في كل الاحوال انهم الجهات دي ما قاعدة تفصح لأي جهة من الجهات أنا هوية الناس وأعدادهم وأماكن احتجازهم، ودي واحدة من المعضلات الكبرى، يعني لأنه خلوا الناس أنه حتى الآن أنه يعني بتلقى في ناس بيبحثوا أنه يقول لك يا أخي والله إذا كان مخفي قصري، لكن إحنا بنتهم أنه هو كان مع الدعم السريع، وبعد شوية بتلقى جيها يقول لك يا أخي والله يعني إحنا بنفتكر أنه زول ده كان بطرف الجيش وكده، لأنه الطرفين أنه هم ما بيفصحوا عن الناس المقبوضين بطرفهم أو الموجودين بطرفهم. يعني للأسف الشديد أنه الناس سعت في أنه يضغطوا أطراف الحرب على أساس أنه يقدموا ما لديهم من معتقلين أو على الأقل كشوفات بالناس اللي توفوا وكده، لكن للأسف الشديد حتى الآن أنه ما في استجابة. أيضا هنالك مشكلة أساسية صادق فيما يتعلق بالاختفاء القسري، اللي هو حصل وفيات كثيرة جدا في بداية الحرب، وممكن يكون حتى اللحظة لناس بيكونوا توفوا هم الزول بيكون طالع ماشي في الشارع، ممكن يكون قتل برصاصة ما مقصودة يعني، لكن هو مات في الظرف ده وكده، فالناس دفنوا عدد كبير جدا من الجثث يعني بدون ما انه يتخذوا الإجراءات السليمة في انه هم يحاولوا يخلوا علامات انه تبين انه الناس دي هم منو او هوياتهم شنو او كده. حتى في المقابر ذاتهم ما كانوا بيخطوا شواهد انه ده زول مجهول وكده، او الجثة المدفونة في المقبرة دي جثة مجهولة وكده، على أساس أنه يساعدوا الناس بعدين في التعرف لاحقا في فترة فترات، وده سبب إشكالات كثيرة جدا أنه في ناس هسه الآن ناس بيحسبوهم أنه هم أحياء، لكن للأسف الشديد ممكن يكون دفنوا في مدرمان في أي منطقة في السودان بدون ما أنه الناس على الأقل يتخذوا الإجراءات اللي ممكن تساهم أو تساعد في تعريفهم لاحقا. أنا بفتكر أنه مسألة المفقودين ده مسألة أساسية ومسألة جوهرية، هي واحدة زي ما قلت من إفرازات الحرب، وبالتالي أنه بالمناسبة التعرف على الناس اللي تم أو التعرف على الأماكن أو على الأقل مقابر إذا كانوا توفوا إلى رحمة الله، إنه المسألة دي مهمة جدا للأسر، لأنه يعني بيحسم شاب ظل إنه يراود الناس لسنين طويلة، وبتمنى انه تتضافر الجهود في انه الناس يعني يمشوا لقدام في انه يضغطوا طرف الحرب في انه هم لابد من انه يفصحوا عن الناس ويقدموا كشوفات، اذا كان في ناس معتقلين او محبوسين لاي ناس انه يقدموهم لمحاكمات او كده، على اساس انه نطوي الصفحه بتاعت الاختفاء القسري او اختفاء القسري.
2: شكرا جزيلا استاذ محجوب عبد الله المحامي. مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين في برنامج في الميزان، متناولين قضية المفقودين بالبلاد وتأثير الحرب عليها، كذلك الجهود المبذولة لمعالجته. ونرحب بالأستاذ عثمان بصر المحامي، عضو المجموعة السودانية للاختفاء القسري، دور الذي تقوم به المبادرة تجاه المفقودين وكذلك معاناة أسر المفقودين في رحلة البحث عن ذويهم، خصوصا بعد اندلاع الحرب الجارية في البلاد.
4: نحن في السودان طبعا تأثرنا بالمسألة دي، وكان في حالات تحت اختفاء قسري ما حظيت بالتوثيق، منها أبان حرب الجنوب وأبان حرب دارفور 2003، برضو في مطلع حكم الإنقاذ اختفاء حادثة اختفاء شاعر بزر الغفاري والناشط أحمد ضوء البيت اللي لحد هسي ما يتعرف مصيرهم حتى الآن، وفي أحداث فض الاعتصام برضو عدد من المختفين لم يعرف مصيرهم. تفاغم المسألة في 15 أبريل اللي هي الحرب الدائرة الآن، وارتفعت الأعداد لأعداد كبيرة شديد تفوق الآلاف من المختفين قسريا، أسر تكابد في رحلات بحث طويلة بين المستشفيات والأقسام، حتى يعني بتضطر في كثير من الأحيان الأسر تسافر لي أغاليم تانية بدوافع إنه هي تقدر تعرف شيء عن مصير أحبائهم،
5: بيتقبلوا مشاق كبيرة فيها جزء نفسي، عليهم ضغوط نفسية كثيرة جدا، عليهم ضغوط اقتصادية، عليهم ضغوط اجتماعية بسبب هذه الحالات الاختفاء القصري. يمكن احنا قاعدين مع قاعدين نحتك بالأسر دي في كثير، في انها منساعدة في انها تعمل اجراءات قانونية، منها بنفتح بلاغات في المناطق اللي توجد فيها نيابات، برضو بنساهم في انه هم يعملوا إبلاغ للجنة الخاصة للاختفاء القصري في مجلس حقوق الإنسان. قاعدين نساعد بحملات في أنه يا أخي قضية المختفين القصريا تأخذ أولوية، بنخاطب أمين العام للأمم المتحدة عبر حملات مناصرة، والأسر ذاتها هي طبعا قاعد تعاني يعني كثير جدا، الضغط النفسي في معرفة مصير أحباء هو الأولوية بالنسبة لها في المرحلة دي، وما في آليات وطنية. هي مثلا الشرطة ما قاعد، أول نيابة الشرطة ما قاعد تقوم بأدوارها تجاه هذه الأسر وطمأنتها حول مصير أبنائهم. بعد ذاك بيكون هم في حالة بتاعت ترقب كثيرة جدا، لكن أنا يعني بفهم إنه هو الحوجة الأساسية للأسر دي هي إنها هي محتاجة إنها تعرف مصير أبنائها أو مصير أحبائها، إن كان من النساء أو من الرجال، لأن تعرف مصيرهم وين. الأمل يعني غير مفقود، الأمل موجود في إنه يا أخي نحن نعرف مصير هؤلاء الأشخاص. ده بيحتاج طبعا لمجهود كبير، مجهود بتاع مفترض يكون في إرادة سياسية، تكون في وقفة من المجتمع المدني بتنظيماته السياسية بمنظماته، تكون في وقفة من القطاعات القانونية لتحيي هذا الأمل. لكن إذا نحن ما توفرت المطلوبات اللي قلناها دي، أكيد بيكون الأمل ضئيل جدا في معرفة مصير هؤلاء الأشخاص. لكن المبشر إنه في كثير من الأسر يعني عرفت مصير أبنائها، وفيهم جزء رجع وجزء كان يعني تعرف مصيره إنه هو فارغ الحياة. ده كله بيخلينا نحن إنه العمل ومتفائلين إنه يعني نصل لمعرفة حقيقة كل هؤلاء المختفين، لكن بيتطلب وقفة ومجهود كل قطاعات الشعب السوداني حتى ننصف هؤلاء الضحايا.
2: شكرا جزيلا أستاذ عثمان بصري المحامي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان حول قضية المفقودين وتفاقمها وتأثيرات الحرب على العاملين في مجالها، وكذلك ارتفاع عدد ضحاياها بعد الحرب. في الحلقة القادمة سنتناول نفس القضية مع المراصد الخاصة بحقوق الإنسان، المرصد السوداني لحقوق الإنسان ومرصد الجزيرة لحقوق الإنسان والمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، حول تجربتهم في رصد وتوثيق والتحري حول قضايا المفقودين. حتى ذلك الحين ليكن مني أطيب التحية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشمبات بالخرطوم بحري. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة. وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في ندرة المحصولين وارتفاع أسعارهما إلى مستويات غير مسبوقة. وقال المواطن عبد الله إبراهيم من منطقة جبل عيسى لراديو دبنجة إن سعر ربع الدخن يبلغ نحو 80 ألف جنيه، فيما وصل ربع الذرة إلى نحو 75 ألف جنيه. وأوضح إبراهيم أن سعر الرغيف الواحدة رغم صغر حجمها بلغ نحو 1000 جنيه، وأضاف في هذا الخصوص
1: ارتفاع أسعار الدخن والذرة بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600 ألف جنيه، واختلافاتها ما بين الكاش وبين كرجانه. طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكك ممكن يكون عسير أعلى بكثير يعني.
0: وأشار إبراهيم إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأخرى، إذ يتراوح سعر شوال السكر زنة 50 كيلو بين 485 و 500 ألف جنيه، كما تتراوح سعر جركانة الزيت بين 300 إلى 330 ألف جنيه. وأضاف أن سعر كيلو الرز يتراوح ما بين 17 ألف للكيلو جرام الواحد بالدفع نقدا و23 ألف جنيه للدفع عبر تطبيق بنكك. وقال إن تراجع قيمة الماشية في الأسواق جعل بيعها لا يوفر للمواطنين عائدا كافيا لشراء احتياجاتهم الأساسية، مؤكدا أن الجفاف أدى إلى تعثر الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص
1: فبعد ذاك الذرة كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600 ألف جنيه. الربو بالنسبة للدخن حوالي 80 ألف جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75 ألف جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران بألف جنيه. يعني
0: كشفت مصادر من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور عن شن القوات المسلحة هجوما بطائرات مسيرة على المدينة مساء أمس الاثنين، وأوضحت المصادر لراديو دبنغا إن الغصف بدأ بعد صلاة المغرب ويستهدف حي المطار والمزلقان وشرق الملجة، مشيرين إلى أنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات دون أن يتمكنوا من تحديد حجم الخسائر. وأضاف مواطن من مدينة نيالا في هذا الخصوص:
2: في حي المطار تقريبا في المزلقان، هذا مبدئيا كده يبدو أنه مسيرات، لأن الصوت بتاع المغزوفات دي اللي اعتدنا عليه صوت بتاع مسيرات.
0: حذر نازحون في معسكر سورتني بولاية شمال دارفور من العواقب الوخيمة لشح الأمطار، مشيرين إلى نفوق الماشية.

0: وقال النازح آدم محمد لراديو دبنغا إن طول المحاصيل المزروعة لم يتجاوز شبر، على الرغم من عدم تبقي سوى أيام معدودة لنهاية فصل الخريف، وقال إن نسبة نجاح الزراعة لا تتجاوز 15%، وأشار إلى أن الأمطار هطلت منذ بداية الخريف محدودة ومتباعدة، موضحا أن سعر مد الذرة بلغ 36,000 جنيه، وأعرب عن مخاوفه من حدوث مجاعة في حال عدم التدخل العاجل للمنظمات. وأضاف النازح آدم محمد لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: منذ بداية موسم الخريف، الموسم بدأ مدخل نهاية يعني زبا يعني أغلب المناطق خارج الخدمة يعني، وبعد ذلك في نفوق في الثروة الحيوانية بسبب يعني عدم وجود مراعي. بعد ذلك نحن لحد الآن في مناطق زراعية ممكن أقول لك لحد الآن زراعتها ما بيزيد المحصول ارتفاعه من شبيب.
0: شكا لاجئون في معسكر جوز أمير بشرق تشات من فشل الموسم الزراعي بسبب شح الأمطار، وقال لاجئ لراديو دبنغا إنهم اضطروا للعودة من المزارع بعد أن دمرت محاصيلهم بسبب شح الأمطار، مما أدى إلى قلقهم الشديد. وأشار إلى ارتفاع أسعار الذرة، حيث وصل سعر الشوال إلى ما يعادل 60 دولار تقريبا، بينما بلغ سعر شوال الدخن نحو 80 دولار، ووصف ما يجري بأنه ارتفاع غير مسبوق ينذر بفجوة غذائية في المخيمات. كشفت غرفة الطوارئ أن محلية المالحة بشمال دارفور تواجه شبح المجاعة، مشيرة إلى انعدام معظم السلع الأساسية في الأسواق مع الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن إغلاق طرق الإمداد الرئيسية وشح الأمطار وندرة السيولة النقدية أي الكاش. وأكد أن آلاف الأسر النازحة تعيش في العراء بلا مأوى ولا مياه صالحة للشرب، مع بداية ظهور مؤشرات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء. استقبل معسكر دائرة أومو فينا للنازحين بشرق جبل مرة يوم الثلاثاء ما يزيد على 60 أسرة نازحة، غالبية أفرادها من النساء والأطفال وكبار السن في وضع إنساني حرج. وقال نائب رئيس المعسكر صالح مكي لراديو دبنغا إن النازحين قدموا من ميرشينغ والقرى المجاورة والملم في جنوب دارفور وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، واصفا أوضاعهم بالقاسية ومشيرا إلى أنهم قطعوا هذه المسافات البعيدة سيرا على الأقدام لأكثر من 4 أيام. وأضاف في هذا الخصوص:
2: والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الأزرع في مناطقهم في المناطق ميرشينغ والقرى المجاورة والملم وشنغل طوباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب. استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية إدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، جميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وقوع حريق في مخيم العفاط للنازحين بمحلية الدبة بالولاية الشمالية يوم الاثنين، مشيرة إلى تدمير نحو 91 مأوى، وقالت إن الأسر المتضررة اضطرت إلى الإقامة مؤقتا لدى أسر مضيفة وفي مناطق مفتوحة داخل المحلية. من جانبها كشفت حكومة إقليم دارفور عن إصابة 3 أشخاص جراء الحريق. دخلت أزمة الوقود في مدينة الدويم شهرها الثاني بعد أن غفز سعر جالون البنزين إلى 32,000 جنيه، أي نحو 38.992 جنيه بالمحطات، ووصل إلى 60,000 جنيه في السوق الموازي، فيما بلغ سعر جالون الجازولين نحو 42,000 جنيه بالمحطات و 70,000 جنيه في السوق الموازي، الأمر الذي انعكس على تعريفة المواصلات وأسعار السلع والخدمات وزاد من أعباء المعيشة على المواطنين. وأوضح صاحب طرمبة وقود عبد المنعم أحمد إبراهيم لراديو دبنغا أن المدينة ما تزال تعاني من ندرة مستمرة في البنزين والجازولين. غرقت طفلة لاجئة سودانية تبلغ من العمر 10 سنوات في مخيم فرشنغا للاجئين السودانيين بشرق تشات يوم الخميس، وأوضح لاجئون لراديو دبنغا أن الطفلة كانت برفقة أسرتها خارج المخيم للزراعة وغرقت في إحدى البرك أثناء لعبها مع الأطفال.

0: قالت مجموعة محامي الطوارئ إن 4 شباب تعرضوا لاعتقال تعسفي وتعذيب بالغ الوحشية على يد قوات تابعة لقوات الدعم السريع بعد اعتقالهم من منطقة سودري بولاية شمال كردفان، وأوضحت في بيان أن الشباب 4 قضوا 13 يوم رهن الاحتجاز تعرضوا خلالها لتعذيب قاسي ومهين قبل أن يتمكنوا من الفرار عقب الأحداث التي شهدتها منطقة شرشار. توفي أحد العاملين وأصيب آخر يوم الاثنين إثر انفجار جسم غريب أثناء أعمال الحفر والصيانة في داخلية خديجة بنت خويلد للطالبات بشمبات بالخرطوم بحري. وقالت اللجنة الموحدة لطلاب كلية الطب البيطري بجامعة الخرطوم في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن هذه الحادثة تأتي في وقت تستعد فيه داخليات المجمع لاستقبال الطلاب مطلع أكتوبر المقبل، و أكد أن استئناف العمل واستقبال الطلاب ينبغي ألا يتم قبل التحقق من خلو المواقع ومحيطها من المخاطر. تتواصل عمليات البحث والإيقاف والتنقيب في منجم سالمين بمحلية قلع النحل بولاية القضارف يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بعد فقدان أحد المعدنين داخل آبار التعدين. وقال معدنون من المنجم لراديو دبنجا إن عمليات البحث تتواصل باستخدام المعدات التقليدية وسط أوضاع قاسية، وأوضحوا أنهم ما زالوا ينتظرون وصول فرق الإنقاذ المتخصصة. أكد متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار عاود الارتفاع مساء الاثنين ليصل إلى 8000 جنيه بدلاً عن 7400 صباح ذات اليوم. من جانبها عقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماعا برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر يوم الاثنين لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة خالد الإعاسر في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش ترتيبات استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية المضي قدما في هذا المشروع، وأضاف في هذا الخصوص
1: وبالطبع ناقش استبدال العملة في الولايات الآمنة وكيفية مواصلة هذا المشروع بما يحسن الاقتصاد الوطني ويحمي الدولة السودانية من الاختراقات التي تخطط لها بعض القوى الإقليمية والدولية وحتى الميليشيات.
0: دعا وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود العملية لخفض التصعيد في السودان ودعم وقف إطلاق النار والمضي في عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني، كما دعا لممارسة ضغط حقيقي لحماية المدنيين ولتوسيع الوصول الإنساني ولمحاسبة من يتربحون من هذا الصراع المدمر ويطيلون أمده، وطالب بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على دارفور، كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله. كشف المحامي محمد بدوي من المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة عن تحديات تواجه معالجة قضية الاختفاء القسري في السودان تتمثل في غياب التشريع الوطني والمشكلات التي تواجه الطب الشرعي، وشدد على ضرورة وضع خطة وطنية لمكافحة الاختفاء القسري وتصميم حملات مناصرة قادرة على إجبار الأطراف المتصارعة على الكشف عن هويات الأشخاص الموجودين، وأضاف في هذا الخصوص
2: بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف تصميم حملة مناصرة قادرة أنها تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين.
0: من جانبه كشف السار هاشم من مبادرة مفقود أن مركز ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وثق 24493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023-2025. وأكد السار هاشم في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة تأجيل قضية المفقودين إلى ما بعد انتهاء الحرب، مشددة على ضرورة إدراج القضية في أي مسار سياسي للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان. وأضافت في هذا الخصوص:
3: قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كما نؤكد أنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين.
0: أكد الصحفي عبد الرحمن العاجب عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين أن القيود المهنية المفروض عليهم من قبل طرفي النزاع تقيد عمل الصحفيين وحرية الصحافة، مطالبا المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية بممارسة الضغط على طرفي الصراع للالتزام بحماية الصحفيين. وأشار العاجب لراديو دبنجا إلى أن الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام الطرفين بالمواثيق الدولية التي تعمل على حماية الصحفيين في مناطق النزاع أدى إلى صعوبة العمل الصحفي. وأضاف في هذا الخصوص:
4: هناك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع، والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع.
0: من جهته اعتبر الصحفي لؤي عبد الرحمن في حديث لراديو دبنجا إنهم كصحفيين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدا حرصهم على نقل الحقائق مع العمل بحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لافتا إلى أن هنالك قضايا كثيرة لا يمكن الكتابة فيها بسبب المحاذير الأمنية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات، لكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن أكثر من 106 ألف طالب وطالبة باشروا وأكملوا إجراءات التقدم الإلكتروني للقبول بمؤسسات التعليم العالي السودانية، وذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من التقديم للقبول العام للدور الأول الذي انطلق في 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر للعام 2026، ويشمل التقديم القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة إلى جانب التقديم الولائي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر عام 2026، وحتتابعونا معنا آخر التطورات على الساحة السودانية وأبرزها تحديات العمل الصحفي في مناطق النزاع مع الصحفيين عبد الرحمن العاجب ولؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري. الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق ولاية شمال دارفور مع كل من الناشط عبد الله إبراهيم وصالح مكي أحمد نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لمناطق سيطرة عبد الواحد نور. أوضاع التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر مع الناشط أونور عثمان. نبدأ الجولة بالتحديات التي تواجه العمل الصحفي في المناطق التي تشهد النزاعات في البلاد، حيث أكد صحفيون وجود تحديات كبيرة تواجههم في المناطق الملتهبة سواء في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السري، مشيرين إلى أن ممارسات أطراف النزاع الأمنية تحول دون تغطية بعض القضايا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا في جولة السودان اليوم الصحفي عبد الرحمن العاجب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك قيود كبيرة تقيد عمل الصحفيين وتقيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن. وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة. هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق. وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق. أما بالنسبة لواقع وأوضاع حرية الرأي والتعبير والحركة والعمل الصحفي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي مناطق واسعة، بكل تأكيد لا توجد حرية للصحافة ولا توجد حرية للتعبير ولا توجد حرية للحركة والتنقل في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك لأسباب عديدة، لأن تلك المناطق تشهد حرب إضافة إلى انهيار كل مؤسسات الدولة الأساسية المتمثلة في المؤسسات العدلية. نجد أن كل المؤسسات هذه بعد اندلاع الحرب انهارت تماما، مراكز الشرطة انهارت، النيابات انهارت، حتى المحاكم انهارت، وهذا هو جعل أن هنالك لا توجد مؤسسات دولة حتى أنه يستطيع من خلالها أنه الصحفيين تقديمهم إلى في حالة مخالفتهم لبعض المواد أو لبعض القوانين أن يتم تقديمهم إلى تلك المحاكم. فبالتالي أستطيع أن أقول أنه لا توجد حرية للرأي وحرية للتعبير وحرية للحركة في مناطق سيطرة الدعم السريع، وذلك بسبب التفلتات الأمنية وانتشار الميليشيات المسلحة. فبمجرد أن قال الصحفي رأي أو كشف عن حقيقة في تلك المناطق يتعرض للاعتقال ويتعرض للزج في السجن دون أي محاكمات تذكر أو دون أي قوانين. فبالتالي هذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحفيين. يجب أن تتحرك تلك الجهات لحماية الصحفيين في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن. طيب، بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي.
0: وفي السياق ذاته قال الصحفيون إنهم يعملون بحذر شديد في مناطق النزاع تفاديا للتعرض للمضايقات الأمنية. ولمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الصحفي لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب إفريقيا الإخباري.
2: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت في السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا و يعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجدين في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج، ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
0: تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد مع استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين. ومعنا في جولة السودان اليوم المواطن عبدالله إبراهيم من منطقة جبل عيسى التابعة لمحلية المالحة بولاية شمال دارفور ليحدثنا عن الوضع المعيشي هناك.
3: محلية المالحة ومنطقة جبل عيسى عموما تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وهنتطرق لبعض أسعار المواد الغذائية والأساسية والضرورية واختلافها بين السير في بلكاش وبنكاك. يعني عموما تعتمد السكان في منطقة جبل عيسى بشكل أساسي على الدخن والزرع، نسبة لوجود الجفاف وندرة الدخن والزرع أدت إلى ارتفاع أسعار الدخن والزرع بصورة كبيرة جدا، حيث شوال الدخن يتراوح بين 500 إلى 600,000 جنيه واختلافاتها ما بين الكاش وبنكاك. يعني طبعا إذا في كاش ممكن يكون تلقاها بسير أقل شوية، وإذا كان ببنكاك ممكن يكون السير أعلى بكثير. يعني فبعد ذلك الزرع كذلك الشوال نفس السير بين 500 إلى 600,000 جنيه، الربو بالنسبة للدخن حوالي 80,000 جنيه، والربو بالنسبة للذرة حوالي 75,000 جنيه. فيما ارتفعت الدقيق برضو بصورة مبالغة، حيث أن نجد الرغيف الواحد فقط يعني في الأفران ب1,000 جنيه يعني، فبالتالي ما قاعدين نركز كثير على الرغيف، وقاعدين نعتمد عليه الدخن والذرة ونودها للطواهين ويطحنون، بعد ذلك ممكن بنعمل كسرة وعصيدة بالطريقة دي. لكن الرغيف الواحدة بألف جنيه، والحبة الواحدة يعني صغيرة جدا لا يتجاوز 50 جرام، ودي يعني ما بيكفي، وبالتالي الناس تعتمد على الدخن ودقيق الدخن والذرة أكثر حاجة يعني. وكذلك ارتفاع سعر السكر، 50 كيلو يتراوح ما بين 480 510 وهكذا، بينما الرطل بين 6 أو بين 5 إلى 7000 جنيه، وجركانة الزيت من 300 إلى 330، وكذلك زجاجة الزيت من 12 إلى 15000 جنيه. دي كلها ممكن بتعتمد اعتماد مباشر على سير الكاش وبنكك، يعني زي ما ذكرت قبل شوية. كيلو الأرز أيضا حوالي 18000 جنيه بالكاش و 23000 جنيه ببنكك، وكذلك كيلو العدس 17000 جنيه بالكاش و 22000 جنيه ببنكك. هذا الزيادات ممكن يكون لها تأثير مباشر للمواطنين، يعني المواطنين عموما في منطقة جبليسة ما فيها موظفين، ما فيها مؤسسات عاملة في المنطقة، وبالتالي كل واحد ممكن بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على البهائم، وبتعتمد أيضا على الأشغال أو الأعمال اليدوية البسيطة التقليدية يعني. فبعد ذاك خاصة السنة دي عام بتاعت الجفاف في منطقة جبل إيسا ومناطق الحوالين ومناطق مهلية المالحة عموما بتعاني من الجفاف في هذا العام، والجفاف أثرت بصورة مباشرة على ندرة لبعض المواد الغذائية، والندرة أدت إلى ارتفاع لبعض المواد أو بعض الأسعار للمواد الغذائية يعني.
0: وفي السياق ذاته يعاني مواطنو منطقة دار أومو فينا بشرق جبل مرة من أوضاع إنسانية ومعيشية بالغة التعقيد. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع في المنطقة ينضم إلينا في جولة السودان اليوم نائب رئيس السلطة المدنية بدائرة دار أومو التابعة لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور صالح مكي أحمد مكي.
4: طيب، في إطار متابعة ومراقبة السلطة المدنية للحراك الإنساني والتدفق لعدد كبير من النازحين الذين يعني ضاقت بهم الحياة زرعا في مناطقهم في المناطق ميرشين والقرى المجاورة والملم وشنقل توباي ومناطق شمال دارفور، جميعهم اتجهوا في الأمس القريب، استقبلت السلطة عبر مكاتبها مكتب الشؤون الإنسانية وإدارة المعسكر يعني أكثر من 60 أسرة، وجميعهم يعني وأغلبهم من النازحين ومن النساء والأطفال، حالتهم قاسية جدا وفي ظروف يعني إنسانية قاهرة، وقد قطوا هذه المسافات البعيدة لأكثر من 3-4 يوم ووصلوا بحمد الله في المعسكر، ويمكن المأوى ما مرتب لهم، ويمكن استضيفوا في المدرسة هنا، والآن السلطة بمكاتبها في شغل شاغل لإعداد المكان عليه. نحن نثمن حقيقة ما تقدمه المنظمات الإنسانية بإضافة جهدها لإرسال الغذاء، لأنه حتى الآن المعسكر هذا معسكر فينا لها ما يزيد عن 10 شهور، ولكن لم تصلهم يعني الغذاء عدا منظمة واحدة سمريتان بيرس اس بي يعني، ولم تغطي إلا لبضعة أعداد لا يزيد عن 1000 في الوقت اللي عدد النازحين بالمعسكر 13 مليون وأكثر. فبالتالي نكرر ندائنا للمنظمات تزور هذا المعسكر حتى تقدم لديها من الغذاء.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام نبقى مع الناشط أونور عثمان حول التعليم في منطقة طوكر بولاية البحر الأحمر، حيث يواجه قطاع التعليم تحديات عديدة أبرزها نقص الكوادر التعليمية، مما دفع المهتمين بقضايا التعليم إلى مناشدة السلطات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه الأزمة. لمزيد من التفاصيل نتابع إفادة الناشط أونور عثمان لجولة السودان اليوم.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أولا السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم أولا على اهتمامكم بقضية التعليم في محلية طوكر وعلى إتاحة الفرصة لنا لإيصال صوت المواطن عبر راديو دبنجا. أنا المواطن منور عثمان أحمد إسماعيل، مواطن من محلية طوكر، متابع لقضايا التعليم بالمحلية. المذكرة التي نشرناها أو نشرتها جاءت بعد وجودي في طوكر ووقوفي على أوضاع التعليم بصورة مباشرة خلال هذه الفترة، وقمت بالاستماع إلى عدد من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمهتمين بالتعليم في المنطقة. والحقيقة أن ما وجدته يحتاج إلى وقفة جادة وعاجلة من الجهات المسؤولة، خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. من أبرز المشكلات التي وقفنا عليها وجود نقص واضح في الكوادر التعليمية، خصوصا في المراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. في المرحلة المتوسطة يوجد نقص في عدد المعلمين، وهذا يجعل العبء كبيرا على الكوادر الموجودة. أما المرحلة الثانوية فالوضع أيضا يحتاج إلى تدخل عاجل بسبب قلة عدد المعلمين مقارنة بالاحتياجات الفعلية للطلاب والمواد الدراسية. وهنالك أيضا مشكلة في الإدارات التعليمية، حيث لا توجد حاليا متابعة كافية ومباشرة لمراحل التعليم المختلفة داخل المحلية، وهذا يجعل الكثير من المطالب والاحتياجات تنتقل إلى مستويات أعلى بدلا من أن تتم معالجتها ميدانيا بصورة سريعة. ومن خلال المتابعة وجدنا أن هنالك معلمين موجودين على قوة المدارس، بينما توجد في المقابل مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين. ولذلك نحن نطالب الوزارة بإجراء حصر فعلي للقوى العاملة ومعرفة عدد المعلمين المسجلين وعدد المنتظمين فعليا في المدارس، ومعالجة أي حالات عدم انتظام وفق القوانين واللوائح. كذلك هنالك احتياجات أخرى لا تقل أهمية عن نقص المعلمين، مثل الكتب والمقاعد والسبورات والوسائل التعليمية والمعامل وصيانة المدارس ودورات المياه وتوفير مياه الشرب وتهيئة البيئة المدرسية بصورة مناسبة لاستقبال الطلاب. ومن القضايا المهمة جدا التي طرحناها أيضا قضية سكن المعلمين، لأن استقرار المعلم داخل المحلية يساعد بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية. وأحب أن أوضح أن المذكرة لم تكن موجهة ضد شخص معين أو جهة بعينها، ولم يكن الهدف منها توجيه اتهامات. نحن كمواطنين نريد فقط أن نعرف أين الخلل وما هي الأسباب وما هي طرق المعالجة. لذلك طالبنا وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بحصر شامل لكل المدارس بالمحلية وتحدد الاحتياجات الحقيقية لكل مدرسة، وأن تضع خطة واضحة لسد النقص قبل بداية العام الدراسي. كما نطالب بأن تكون هنالك جهة مسؤولة بصورة مباشرة عن متابعة التعليم في طوكر، وأن يكون هناك جدول زمني واضح لتنفيذ المعالجات حتى لا تبقى المشكلة في إطار الوعود فقط. ونحن من جانبنا مستعدون للتعاون وتقديم ما لدينا من معلومات وملاحظات للجهات المختصة، لأن الهدف في النهاية واحد وهو مصلحة أبناء توكر. أبناء توكر من حقهم أن يتعلموا في بيئة مناسبة وأن يجدوا المعلم والكتاب والفصل والبيئة المدرسية الملائمة. ورسالتنا للجهات المسؤولة هي أن الوقت الآن مناسب للتحرك والمعالجة قبل بداية العام الدراسي، وليس بعد أن تبدأ المشكلة ويضيع المزيد من زمن الطلاب. شاكرين لكم ولراديو دبنجة على اهتمامكم بقضايا توكر وإيصال صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم.
0: بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا من جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجة، وكونوا بخير.
6: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
7: في اليوم العالمي للسلام والذي يصادف يوم 21 من شهر 9 من كل عام، جدد لاجئون سودانيون في معسكرات شرق تشاد دعوتهم لوقف الحرب الدائرة في السودان منذ شهر 4 سنة 2023 وإنهاء معاناة النزوح واللجوء وتمكينهم من العودة إلى ديارهم.
8: الحرب تخلي يجيب لنا من أنهم يشوفوا بلدنا بعافية كموا ويجب وكمان
7: ويعيش اللاجئون في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل نقص الغذاء والعلاج والتعليم وفرص العمل.
9: يعني جينا في بلد الناس والله يعني لا أسدا من حنين، كم مشينا في خلا مرد دبونا مرد شدونا في سان أها أنينا بالذات يعني أوينا دا نجيب بزار لنا حاجات خير عالي يعني لا أكل لا شرف ما متوفرين من يوم جينا أنينا فرشة الفرشة ساخت يوم ما خيرنا.
7: فيما يضطر بعضهم للقيام بأعمال شاقة مقابل مبالغ زهيدة لتوفير احتياجات أسره. من معسكر متجي بشرق تشاد تقول اللاجئة فاطمة إن الحرب والنزوح أنهكا الأسر السودانية.
8: شوفونا عليك الخلل بشنو.
7: وأضافت عليكم الله كفانا حرب وكفانا نزوح، نحن قاعدين في بلاد الناس مشردين ولا نملك أي شيء. وتقول إن عددا من الشباب الذين غادروا المعسكرات بحثا عن فرص عمل اتعرضوا للقتل أو الاختفاء.
8: علينا تعبانين راحة كده ما عندنا أولادنا كمان هنا القتلهم قتلهم كم ما قتلهم جبنا هنا ده كله 24 سجدين بقتل نعمل شنو جات ما نعلم.
7: أما حج سعاد من المعسكر نفسه فتقول إن أمنيتها هي انتهاء حياة المعسكرات والعودة إلى السودان.
10: الحرب صعب لنا شديد، احنا منتظرين اليوم ولسه اليوم ما جاينا لليلة، الانتظار دائما صعب، لكن الأم ما مرتاح في المعسكرات تعبنا وشفت المعيش صعب هسي بالخلاء والمشتنى والمعسكر ما إلى الخاص البدونة برضو ما كفاية لك، عشان كده نتمنى إنه المعسكرات دي الله نرجع منا بسلامة في سودان نشوف الحرب ده عنده أي حل، نتمنى يجيب يعني ما نتمنى يستمع. هذا مار بتاع الشعب وده مار بتاع السودان ويدمرنا وضعنا تحت وفقدنا أرواح وفقدنا أولادنا فهات.
7: وتشير سعاد إلى أن استمرار النزوح ترك آثار قاسية على الأطفال خصوصا في مجالات التعليم والاستقرار النفسي والاجتماعي، وطالبت أطراف الحرب والأمم المتحدة بالعمل من أجل وقف الاقتتال والتوصل إلى حل يضع حد لمعاناة المدنيين.
10: المعسكرات ما كويسة، حتى التربية تأخرنا بالتعليم والمستشفيات ما في حيث أنا ما مرتاحين يعني. عشان كده نتمنى الحرب يقف، برهان بتدخل يدخل هواجات المهم أنا درن حياة أمم المتحدة الله يدخل يشوفوا حل الأوسط، شوفوا حاجة المناسب للحياة بتاع الناس ما يكونوا المعسكرات منهانين ويا المتشردين وأمهات تعبانين وأبهات ما عندهم شغل.
7: وفي نفس السياق جدت ملتقى نساء دارفور دعوته بمناسبة اليوم العالمي للسلام لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز جهود السلام والتعايش المجتمعي. وقالت المنسق العام للملتقى علوية مختار لراديو دبنجة إن النساء السودانيات يحملن في هذه المناسبة آمال وآلام الشعب السوداني في ظل أزمة إنسانية أدت لنزوح ولجوء الملايين وفقدان المنازل والممتلكات والأرواح.
11: نحن اليوم في اليوم العالمي للسلام نقف ونحن نحمل آمال وآلام شعوبنا في آن واحد. يأتي هذا اليوم والسودان يمر بأصعب الأزمات الإنسانية التي أجبرت الملايين من الأسر على النزوح واللجوء، وفقد الكثيرون منهم منازلهم وديارهم ومصادر رزقهم، وأصبح الأطفال والنساء الأكثر عرضة ومعاناة من هذه الحرب. إن السلام بالنسبة لنا ليس مجرد شعار أو الاحتفال به، بل هو حق أساسي لكل إنسان. السلام يعني أن تعود الأسر إلى ديارهم بأمان، وأن يجد الأطفال فرصهم في التعليم، وأن تعيش النساء والفتيات في أمن وكرامة بعيدين عن الخوف والعنف، وأن يتمكن اللاجئون والنازحون من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.
7: ودعت علوية إلى دعم المجتمعات المتضررة من الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين داخل السودان وفي دول اللجوء والتشرد.
11: في هذا العام يأتي اليوم العالمي للسلام تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان وكل يوم، وهذا تذكير بأن السلام لا يتحقق بالكلمات فقط، بل بالعمل المشترك في الحوار، في العدالة، في التعليم، في حماية حقوق الإنسان ودعم المجتمعات المتضررة من الحرب. في هذه المناسبة نحن ملتقى نساء دارفور نجدد دعوتنا وقف العنف وحماية المدنيين وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والعمل من أجل مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لجميع السودانيين.
7: وبينما تتواصل معاناة اللاجئين في معسكرات شرق تشاد،
12: الحرب الماشدة كان وقف أحسن لنا، نحن يجب نرجع لبلدنا دايرين.
7: تتجدد رسالتهم في اليوم العالمي للسلام: أوقفوا الحرب وأحموا المدنيين وأعيدوا إلى ملايين السودانيين حقهم في العودة إلى ديارهم والعيش بأمان وكرامة.
12: أنا مشتاق لبلدنا.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 22 سبتمبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. اليونيسيف تكشف عن تدمير 330 ألف كتاب جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض، ومنظمة حقوقية تدين الهجوم على قافلة إنسانية في المالحة. الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء يفاقمان معاناة المواطنين في جبل عيسى بشمال دارفور، ونازحون من معسكر سورتاني ولاجئون في شرق تشات يشتكون من فشل الموسم الزراعي. ارتفاع سعر جالون الجازولين في السوق الأسود بالدويم إلى 70 ألف جنيه، ووفاة عامل وإصابة آخر جراء انفجار جسم غريب في داخلية طالبات بشنبات بالخرطوم بحرين. الدولار يقفز إلى 8 ألف جنيه وسط مساعي حكومية لاستبدال العملة، ووزير الخارجية البريطاني يدعو الأمم المتحدة لتعزيز جهود خفض التصعيد في السودان. وغصف بطائرات مسيرة يستهدف مدينة نيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قالت منظمة اليونيسيف إن غارات الطائرات المسيرة على مستودعين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأحد أدت إلى تدمير أكثر من 292 ألف كتاب مدرسي و40 ألف كتاب مراجعة للغة العربية والرياضيات ومواد تعليمية أخرى مخصصة للتوزيع على الأطفال. وأوضحت في بيان أنه كان من المقرر توزيع المواد ابتداء من أكتوبر للعام 2026 بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، بما في ذلك المدارس في غرب بارة وأمدم، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الفقد على تعليم آلاف الأطفال. اتهمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في بيان لها القوات المسلحة بغصف قافلة مساعدات إنسانية بطائرة مسيرة ظهر يوم الأحد. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن الغصف استهدف قافلة كانت في طريقها إلى محلية المالحة بولاية شمال دارفور تهدف إلى تقديم مساعدات غذائية للسكان الذين يعانون من المجاعة. أكد الإعلام الحربي لسلاح المدرعات في الأبيض مقتل العقيد الركن عابدين محمد علي والعقيد الركن إبراهيم حسن رحمة، وأوضح في بيان له أمس أن الضابطين وهما من الدفعة 46 كلية حربية قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جبرة الشيخ بشمال كردفان. تشهد منطقة جبل عيسى بمحلية المالحة في شمال دارفور ارتفاعا في أسعار الدخن والذرة، حيث تسبب شح الأمطار